0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تعيش بالظل أو قبل شمسك ساعات الأفضل حين أسعيك بالظل أو قبل شمسك أستقيك الآن يا فؤاد المعتاد في بك النسيان
1: في قلبي راسم للجبال الشوامل

0: لك بها أصحاب يذكرون أكيد شعر قمر خواب لك بها أصحاب يذكرون أكيد شعر قمر خواب
1: عيشهم مطاب شملهم ما تجمع

لك محل ما تغير في سواد العين. انت من نخويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاطفال.

عد إليه وعود عد لتلك المراعيك والجبال السود واللي جاب موعود أنت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

البحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر ومعدي

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح الخير وصباح السرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح الخير على كل شخص قائم من الصباح وقاعد يبحث عن لقمة عيشه. يا صباح الخير لأصحاب الامتحانات والطلاب الذي يحاولوا ويسعوا عشان يبحثوا عن حياة أفضل وعن تعليم أفضل ويسعوا في هذه الحياة رغم كوكب المغامرات اللي نحن عايشين فيه ورغم التطورات دائما اللي جالسين نعيش فيها. يا صباح الخير لكل شخص صاحي من الصباح ويستمع إلينا الآن، سواء كان رايح لشغله أو جالس في الباص أو جالسين في البيت كمان يسوي أمور البيت. صباح الخير لكل شخص أينما كان وحيثما حل. صباح الخير أيضا دائما نخصص لطاقم إذاعة عدن الغد أو لمؤسسة عدن الغد كل شخص باسمه وصفته، ولكن كعادتنا دائما وأبدا نخصص دائما الصباح الجميل وتصبيحات معينة بأسماء في الأشخاص المتواجدين معنا في الاستديو، من مخرجنا الرائع خلف الكواليس وهو ربان السفينة ناصر فايز، وأيضا جميلتي التي غبنا من بعض كثير
1: صحيح.
0: ولكن عدنا مرة أخرى للظهور مع بعضنا هبة. صباح الخير يا هبة.
1: يسعد صباحك وصباح المتابعين المستمعين لنا في كل مكان. طبعا أحبتي أهلا وسهلا بكم بكل اللي انضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجنا عدن هذا الصباح. يسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة ومتجددة، ونتمنى أن تكون طبعا حلقة ممتعة ومميزة ومليئة بالفائدة والحوار الراقي. طبعا كالعادة معولة فقراتنا وهي رسالة الصباح. كيف معك موضوع التسويف في العمل؟
0: طيب أول مرة يبدأ السؤال عندي قلبت الطاولة سريع. طيب أول شيء نحن دائما نسمع كلمة تسويف تسويف بس لكن نحن مش عارفين معناها بشكل حرفي. التسويف في العمل هو إنك تأجل العمل حقك أو تتماطل أو إنك تتكاسل وما تنظمش وقتك في العمل فيه، سواء كان العمل في الشغل أو الدراسة أو حتى الأعمال اليومية سواء في المنزل مهما كانت. أهم شيء إنه الشيء يجب عليك القيام به. طبعا كيف عهد تكره التسويف في العمل، ولكن في أوقات تضطر إنك يعني تتكاسل لأنك تكون مضغوط وتدور وقت راحة شي تهرب. فساعات نضطر أو ننجبر إن إحنا نسوي هكذا عشان نقدر نريح أنفسنا.
1: صحيح.
0: ولكن يفضل دائما لما تكونش عادة دائمة ومستمرة عندنا نحن نتسوف في العمل، لأنه أول ما تتمسك معك هذا الموضوع ويصبح عندك عادة هنا مصداقيتك وفي أماكن عملك كله يروح خلاص. وأنت كيف الموضوع معك؟
1: شوفي التسويف هم يكون في حاجات مش مهمة طبعا براحتي، لكن لما يكون مهمة لازم يعني احاول قدر المستطاع انه لا حاجه ما نقعش نتاجل، لانه في بعض الامور والاعمال ما ينفعش انك تاجليها، لو اجلتيها خسرتي عملك او طبعا ضريتي بالاخرين. فلازم انه انجز هذا الشيء. التسويف في العمل طبعا هو العدو الصامت للانتاجيه، وهناك في فرق ما بين الكسل والتسويف. ان الكسل انك عدم رغبتك في العمل من الاساس، لكن التسويف انك ايش تاخر تاجل هذا العمل ودائما باستمرار، ودائما بس يجي لك ايش شعور بالذنب وانك تكون مضغوط لاخر اللحظات خلاص انا ايش اللي ما خلانا شهوه
0: زنقه الكلاب حقنا الامتحان
1: ايش اللي ما خلاش اصلح هذا الشيء، فين كنت انا، فين راح الوقت. طبعا الوقت اكيد راح معك مع في امور مشتتات أو اللي تخلينا نحن للأسف نبعد عن نخلينا نأجل أعمالنا بالأصح. فالمسوف يعلم ما يجب عليه فعله لكنه يؤجل. إذا كما قلنا أسباب التسويف قلنا الخوف من الفشل أو الارتكاب من الخطأ، بعدين أقول لك يكون خايف إنه لو عمل
0: يخوض هذه التجربة
1: أيوة إنه بيفشل أو ما بينجح بوش، أو السعي اللي يشتي الحاجة تكون بيرفكت يعني خلاص
0: المثالية المطلقة.
1: نعم اللي ما للأسف كل حاجة بدأ كل حاجة حبة حبة بعدين بتوصل للمثالية، والضعف التنظيم ما عندوش معمش خطط وما يدريش كيف بيبدأ من فين بينتهي، عن مشتت الهاتف ما قاعد توصل كمان ما شاء الله ما حد مسك الهاتف، وبعدين في بو حاجات جميلة فخلاص واحد الوقت كله يشلو بالهاتف أصدقاء أو الكلام
0: خلاص.
1: والإرهاق النفسي يصير حالي يكون مثلا مرهق أو متعب، فحامل جديد بالنسبة له يكون ضغط زيادة، ما فيش حافز إنه ما يعطيش نفسه حافز. مش ضروري حد يعطيك الحافز، أنت عطي نفسك الحافز لما تنجز ولما تعمل عملك. وأيضا كما قلنا الانشغال اختلاق أعذار إنه بكرة بعدين بعد شوية، وعدد الحال لما انجز على الوقت وانت ما صلحت أي حاجة. التوتر طبعا كما قلنا انخفاض الجودة أكيد بتشتغلوا آخر الأوقات كيف بيكون
0: أي كلام بأعلى مستوياتها
1: أي كلام. نعم فدائما يكون في تراجع في الانجاز والابداع وتضيع الفرص. اذا كان هناك في فرص والبيئه العمل طبعا تتاثر وزملائك يتاثروا وثقتك انت كموظف انت كمان تتهز لانه انت ما اديتش اللي عليك تمام واضرت بمؤسستك بسمعتها.
0: صحيح. طبعا في اسباب علميه لهذا الامر او في مناطق في الدماغ هي المسؤوله والتي تحفزنا في اوقات كثيره لموضوع التسويف. اولا معانا منطقتان يلعبان دورا رئيسيان في الدماغ في وتحديدا في دوره التسويف. اولا القشره الجبهيه الاماميه وهي المسؤوله عن التخطيط واتخاذ القرار وضبط النفس. فاوقات كثيره هي اللي تكون المسؤوله ان احنا كيف نضبط نفسنا نقدر نلتزم او لا. وايضا يوجد لدينا الجهاز الحوفي وهو المسؤول عن العواطف والبحث عن المكافاه السريعه وتجنب المشاعر السلبيه. وعندما يسيطر الجهاز الحوفي على القرار يميل الشخص الى اختيار الراحه الفوريه بدلا من الانجاز طويل الامد، فيظهر السلوك التسويف ونضطر ان احنا ناجل ونماطل لانه خلينا الجزء اللي في الدماغ المسؤول عن المشاعر هو اللي يتخذ القرار بدل ما يكون الجزء او القشره الجبهيه الاماميه اللي هي مسؤوله عن اتخاذ القرارات. خلاص نلعب بالادوار ونغيرها، فهنا توصل لمرحله انك تاخذ قراراتك بمشاعرك وليس بعقلك الحكيم.
1: نعم. وايضا كمان الاكتئاب لعب دور، الحاله النفسيه برضه من الاسباب. كيف نتغلب على هذا التسويف؟ اكيد تقسمي المهام الكبيره وتخليها على خطوات صغيره عشان تبداي تنجزي، تبداي بالاصعب او الحاجه بالشيء الاهم، بعدين تبداي بالمهم. طبعا كما قلنا نقسم الوقت، تحديد وضع جدول زمني، اذا كنت شفت الموضوع مثلا يحتاج منك جدول او تخطيط عمل هذا الجدول، شوف من فين بتبدا عشان تبدا تتيسر تصغر. ابعاد برضو انك ما يكونش معك جوال او حاجه او تنجز عند اصحابك، واكيد الوقت
0: بيجزع.
1: نعم. مشتتات. مكافاه النفس لما تنجز، شوف انك انجزت لازم تفرح نفسك وتاخذ لك شويه راحه ولا تشرب حاجه تعجبك ولا حتى تعمل حاجه او لعبه او شيء كده
0: تغير مودة.
1: نعم.
0: صحيح.
1: عدم الانتظار الظروف ما تراعيش ما تتحسن الظروف، انه للاسف يعني حاليا وضعنا ما فيش حاجه اسمها تحسن الظروف، لكن
0: انت خلي الظروف تتلائم. نعم. او انت تتلائم مع الظروف المتواجده على ارض الواقع. نعم.
1: وركز على الانجاز، مش ضروري الكمال، وانك ما تاجلش وتحاول قدر المستطاع انك ما تاجل وتعمل عملك بدون اي مبررات.
0: صحيح. وخلاصه رسالتنا الصباحيه اعزائنا المستمعين والمتابعين، التسويف ليست صفة ثابتة في الشخصية بل هو سلوك يمكن تغييره بالممارسة المستمرة. وكلما تعلم الإنسان إدارة مشاعره وتنظيم وقته بشكل صحيح أصبح أكثر قدرة على الإنجاز. فالنجاح لا يعتمد على انتظار الحماس وإنما على اتخاذ الخطوة الأولى والاستمرار حتى إكمال المهمة المطلوبة.
1: نعم. ولذلك الآن نروح مع ناصر مع هدية الصباح ونشوف إيش محضر لنا من أغنية.

0: وهديتني ورد. يعني صراحة الأغنية هذه كانت معلمة عند أغلب الناس وتم
1: نعم.
0: تجسيدها بطريقة
1: ومعبرة.
0: جميلة جدا. أما الآن سمعنا الأغنية وروقنا في الصباح الباكر، وننتقل الآن إلى أولى فقراتنا المتواجدة معنا لهذا اليوم، وهي نشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف سوية أعزائنا المستمعين والمتابعين عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 28 من يونيو 2026، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها معك هبة.
1: في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة، صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فالطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات من البرد على المناطق المتفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبيان، وشبوة وحضرموت.
1: وفي المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا وصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في المحافظات التالية، ونبتدئها بأولى المناطق أو المناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما المكلا فدرجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 29، صحو غائم جزئيا رطب وحار جدا والرياح معتدلة نشطة.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 32. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن جزيرة الأحلام سقطرى سجلت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27، صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار جدا رياح نشطة قوية.
0: وأيضا المخاء سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما في زنجبار ولحج تتشابه درجات الحرارة، ففي الدرجة العظمى تراوحت ما بين 40 إلى 41 والصغرى 29. حالة طقسهما صحو غائم جزئيا رطب إلى حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: وننتقل الآن إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون الذي دائما تسجل أعلى درجات الحرارة في العظمى طبعا في عموم اليمن. أيوة، فسيئون سجلت درجة الحرارة العظمى 43 أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي مأرب درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27، صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 39 أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وكذلك بيحان حالة طقسها ودرجة حرارتها كعتق. وننتقل إلى المناطق الجبلية، أن أبدأها بتعز فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما صنعاء سجلت درجة الحرارة

0: أمطار عادية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الضالع سجلت درجة الحرارة العظمى 34 أما الصغرى 21. حالة الطقس والرياح قائم جزئيا أمطار عادية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نأخذ إبو البيضاء معا، طبعا هم أقل مناطق حرارة ودرجة حرارة العظمى ما بين 30 إلى 33 والصغرى 17 و 16. حالة طقسها غائم جزئيا طبعا أمطار متفرقة رعدية معتدل نهارا برد نسبيا ليلا الصباح الباكر والرياح من خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض للمباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.
0: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والسواعق والرياح الشديدة.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن من إعداد قاسم شكيب الطيب.
0: ننتقل معكم إلى نشرة أسعار الخضروات والفواكه يا ناصر، ونبدأها بأول المحاصيل وهي البطاطس. فال 22 كيلوغرام فكانت ب 13,000 إلى 17,000 وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 22,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 1100.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام من 20,400 إلى 21,600 سعر الكيلو من 850 إلى 900.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,000 إلى 3,500 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
0: والبامية 8 كيلوغرام من 10,000 إلى 15,000 وسعر الكيلو من 1200 إلى 1800.
1: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 12,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 500.
0: الكوسة 15 كيلوغرام بيكون من 13,000 إلى 14,000 وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 900.
1: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14,000 إلى 16,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 1000.
0: والبيبار 8 كيلوغرام من 3,000 إلى 4,000 وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 500.
1: أما البسباس الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 15,000 إلى 20,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 800.
0: والكوبيش الحبة الكبيرة من 2,000 إلى 2,500 والصغيرة أو الصغيرة إلى 1,000.
1: أو نذهب الآن إلى محاصيل الفواكه، ونبتدئها بالفاكهة المتواجدة معنا طوال السنة والذي هي الموز. سجل الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 14,000 إلى 17,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 600.
0: والبابايا 18 كيلوغرام من 9,000 إلى 15,000 وسعر الكيلو من 500 إلى 850.
1: أما الحبحب فسعر الكيلو الواحد بيكون من 500 إلى 600. أما الشمام فسعر الكيلو الواحد بيكون من 500 ريال.
0: ننتقل معكم إلى العنب، ونبدأه بالجبري الأبيض 20 كيلوغرام بيكون من 40,000 إلى 45,000 وسعر الكيلو من 2,000 إلى 2,250.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50,000 إلى 70,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2,500 إلى 3,500.
0: الآن نبدأ بالمانجو الأول الأنواع يا السمكة. 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,750.
1: ومانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,300 إلى 1,800.
0: معنا المانجو مومباي 20 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 20,000 وسعر الكيلو من 500 إلى 1,000.
1: ومانجو البركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,300 إلى 1,500.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 1,500.
0: والليمون اللي متواجد معنا على مدار السنة 16 كيلوغرام بيكون من 12,000 إلى 13,000 وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 800 وشوية.
1: والبلح الذي هو المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 45,000 وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,000 إلى 2,300.
0: آخر الفواكه هي الفراولة 10 كيلوغرام بيكون من 25

1000 إلى 30000، وسعر الكيلو الواحد من 2500 إلى 3000. كانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن، كانت من إعداد المهندس سعيد يحيى، أكرم سعيد يحيى. نذهب الآن.

0: أهلاً وسهلاً بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: وها نحن أعزائنا المستمعين والمتابعين عدنا إليكم مرة أخرى، والآن معا نتعرف سوية على رحلاتنا لهذا اليوم من طيران اليمنية، ونتعرف على أولى رحلاتنا والذي هي 512 من عدن إلى جدة. أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: رحلة 513 جدة عدن، تقلع من مطار جدة وأقلعت من مطار جدة في الساعة 6 صباحا، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 8 صباحا.
1: ورحلة رقم 617 من القاهرة إلى الرياض، أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا، وسوف تصل إلى الرياض في الساعة 11 صباحا.
2: ومعنا رحلة 608 عدن القاهرة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 3 فجرا، ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 602 من عدن إلى القاهرة، تقلع من عدن في الساعة 3:30 فجرا، وتصل إلى القاهرة في الساعة 7 صباحا.
2: رحلة 603 القاهرة عدن، أقلعت من مطار القاهرة في الساعة 8 صباحا، وستصل إلى مطار عدن في الساعة 11:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 623 من عدن إلى أديس أبابا، تقلع من عدن في الساعة 11:30 صباحا، وتصل إلى أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
2: لكن رحلة العودة 623 أديس أبابا عدن، تقلع أو أقلعت من مطار أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا، وستصل إلى مطار عدن في الساعة 3:30 عصرا.
1: ورحلة رقم 616 من الرياض إلى القاهرة، تقلع من الرياض في الساعة 12 ظهرا، وتصل إلى القاهرة في الساعة 3:45 دقيقة عصرا.
2: ومعنا أيضا رحلة 533 الرياض عدن، تقلع من مطار الرياض في الساعة 4:15 عصرا، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 6:15 مساء.
1: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن، تقلع من القاهرة في الساعة 4:45 دقيقة عصرا، وتصل إلى عدن في الساعة 8:15 مساء.
2: وأيضا معنا رحلة 532 عدن الرياض، تقلع من مطار عدن في الساعة 1:15 وتصل لمطار الرياض في 3:15 عصرا.
1: ورحلة رقم 640 من عدن إلى عمان، تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل إلى عمان في الساعة 8 مساء.
2: رحلة 641 عمان عدن، تقلع من مطار عمان في الساعة 9 مساء، وستصل بإذن الله إلى مطار عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: ورحلة رقم 610 من عدن إلى القاهرة، تقلع من عدن في الساعة 7:15 مساء، وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 11 ليلا.
2: ووصلنا معكم إلى آخر الرحلات، وهي رحلة 611 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 11 يعني سنة بما يقارب 12 ليلا، وإلى وتصل إلى مطار عدن في الساعة 3:30 فجر اليوم التالي. طبعا نتمنى لكم وصولا آمنا.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين مرة أخرى، ونحيي أي شخص أنضاف إلينا من جديد ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى في إذاعة عدن الغدوة تحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. أما الآن أنا وزميلتي سوف ننتقل معكم إلى فقرتنا التالية والذي هي الجولة الصحفية من صحيفة عدن الغد، لنطلع سوية على أبرز العناوين الموضوعة لدينا، ونبتدئها بأبرز العناوين في الصفحة الرئيسية.
1: ومن أهم العناوين التي وردت في الصحيفة: رابط البنك المركزي في مأرب عدن خطوة استراتيجية تعيد توحيد الاقتصاد وتعزز استقرار العملة، إلى مدى ستنعكس هذه الخطوة على استقرار سعر الصرف الريال وتحسين الأوضاع المعيشية؟ هل يمهد رابط البنك المركزي في مأرب عدن توحيد القرار المالي؟ كيف يعزز توحيد البنك الرقابة ومكافحة الفساد والاقتصاد الموازي الطريق لتوحيد القرار المالي؟
0: وتوجيهات عاجلة بالقبض على مسؤول حكومي كبير في محافظة لحج،
1: وأيضا إحباط تهريب مشتقات نفطية بعد معركة مسلحة قرب طريق مأرب العبر،
0: وقراصنة صوماليون يهددون بتصفية رهائن على متن ناقلة نفط اختطفت قبالة سواحل شبوة.
1: ومعنا أيضا تصاعد مطالبات بإصلاح شامل للأجهزة الأمنية في عدن بعد قضايا أخلاقية مثيرة للجدل للأسف التي أرقتنا جميعا،
0: واعترافات مصورة لأحد المتهمين في قضية اختطاف واقتيال المهندس وسام قايد،
1: وسقوط صيدلاني بعدن متهم بترويج حبوب مخدرة داخل صيدلية بالمنصورة.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية وعناوين التفاصيل أكثر في باقي صفحات عدن الغد، ونطلع هنا: هدى الصراري تدعو لإصلاح أمن جدري في عدن وإنهاء الإزدواجية الأجهزة المسلحة.
1: ومعنا أيضا تحذيرات من كارثة إنسانية من تفاقم الجوع وتأخر المرتبات وانهيار المعيشية في اليمن.
0: وأيضا المناضل أحمد عباد يناشد مدير مكتب رئيس المجلس القيادة بتنفيذ توجيهات بتعويض منزله في عدن.
1: ومعنا أيضا المقالح: اليمن يعيش حربا مستمرة والشعب ينتظر إجابة واضحة عن معارك المستقبل.
0: وننتقل إلى الصفحة الرابعة، ويوجد لدينا هنا تقرير بقلم ماجد الأكحلي: ربط بنك المركزي في مأرب بعدن خطوة استراتيجية تعيد توحيد الاقتصاد وتعزز استقرار العملة.
1: وفي الصفحة الخامسة هنالك أخبار تقول: سقوط لنا موظفو التنسيق الطبي لجرح القوات المشتركة يطالبون برواتبهم المتوقفة.
0: وصندوق التنمية المهارات يعلن تأهيل 2780 شابا في برامج مجانية تستهدف بسوق العمل.
1: وغموض يحيط بملف متضرري حريق سوق الشريقة وسط تساؤلات عن مصير أكثر من 300 محل جديد.
0: واحتراق محل تجاري في شارع الخمسين في محافظة عدن وتدمير جميع محتوياته بالكامل.
1: ومعنا أيضا مئات الموظفين المسرحين من الإغاثة الإسلامية يطالبون بحقوقهم ويدعون المانحين للتدخل العاجل.
0: وننتقل إلى الصفحة السادسة أيضا ونقرأ أبرز العناوين: أزمة مياه خانقة برصد تستنزف الأهالي وتهدد بنزوح واسع شرق أبين.
1: ومعنا أيضا هنا مناشدة إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة مواطن من البدو الرحل بمدية مضاربة رأس العارة.
0: وأيضا أمطار غزيرة تلحق أضرارا واسعة بمخيم النازحين في تعز.
1: دعوة لإعادة النظر في رواتب الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
0: ونذهب إلى الصفحة السابعة، ويوجد لدينا أيضا تقرير: هل حان وقت عودة صقور الشرعية؟ بقلم هو تحليل سياسي.
1: معنا حوار في الصفحة الثامنة، في حوار خاص أقرته صحيفة عدن الغد: الرئيس علي ناصر محمد كفى للحرب، فلنجلس جميعا على طاولة الحوار. طبعا حوارته شهيرة خالد.
0: ونذهب إلى الصفحة التاسعة أيضا، ويوجد لدينا تقرير: كيف أعادت الحرب رسم خارطة التجارة الخارجية لليمن؟
1: وننتقل معكم إلى كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ونبدأ في الصفحة العاشرة. تقول: المخدرات تسرق الأحلام، كتبته نور علي صمد.
0: وأيضا زيادة 20% بالراتب وزيادة أضعافها الحسرة، بقلم خالد شرفان.
1: طبعا هذا موضوع بيكون حلقتنا لهذا اليوم،
0: وخلي حاسس بنس كان لهم.
1: وأيضا معنا في صفحة 11: جوهر مخرجات مؤتمر الشراكة والتكامل

0: بدر باسلامة.
1: وأيضا حضرموت وصنعاء قطباء المعادلة اليمنية الكبرى بقلم هاني البيض.
0: الرياضة المحلية في الصفحة 12 مع أولى العناوين: التعادل الإيجابي يحسم قمة أهالي عدن والتلال في بطولة كأس الوفاء لكرة القدم.
1: وبطل الملاكمة ابن عدن يخوض نزالا مع الملاكم الأرجنتيني.
0: الصقور بطلا للدوري التنشيطي بالوازعية.
1: وطوفان العريش يتوج بكأس ذكرى الشهيد أحمد الدرويشي.
0: ومعنا في الرياضة العالمية في صفحة 13 تقول: 28 منتخب يتأهلون و9 مواجهات مؤكدة.
1: وأيضا السنغال تحجز مقعدها في دور 32 بهدية مصرية.
0: معنا تقرير في الصفحة 14. عندك خبر شي تقرير كمان؟
1: اليوم لازم نعرف مين بيلعب. هذا أكيد كلنا متابعين.
0: نعم.
1: وأهم شي نركز إذا في دولة عربية بتلعب.
0: أكيد طبعا شجعنا الدول العربية جميعا.
1: طب من شجعي تحديدا؟
0: طبعا معنا مغرب، معنا مصر. لو خسروا ان شاء الله ما يخسروش، بس لكن انا برازيل طبعا والبرتغال.
1: البرتغال. طيب اليوم بيلعب في كأس العالم 2026 فجر الاحد في الساعة 2:30 كولومبيا والبرتغال. اليوم بتلعب البرتغال، بتتابعي؟
0: لا، حسب دمعية ظروفي تابعت وما فيش
1: السوشيال ميديا تساعد
0: اختصار.
1: ايوه، في الساعة الثانية هو في الثانية والنصف بتكون كولومبيا والبرتغال، والثانية والنصف ايضا الكونغو الديمقراطية واوزبكستان، والساعة الخامسة الجزائر والنمسا، والاردن بتلعب كمان في الساعة الخامسة مع ارجنتين، وفي الدوري او في الدور ال 32 بالساعة بتكون الساعة الثامنة جنوب افريقيا ضد كندا.
0: طبعا هذا العشاق الرياضة، هذا هو الجدول بتحصلوا في صحيفة عدن الغد،
1: وإذا
0: حابين تتابعوا معنا في الصفحة الأخيرة معنا عدة عناوين. معنا الهاتف بعيدا عن السرير، خطوة بسيطة للنوم أكثر جودة، أو الدهشة اليومية تعزز الصحة النفسية وتخفف التوتر. نشوف الهاتف، نشوف من الدهشة اليوم كله.
1: أيوة شكلها في اندهاشة. نبدأ فيه. الهاتف بعيدا عن السرير، حذر الخبراء من وضع الهاتف الذكي بجوار السرير أثناء النوم. أنا خليته تحت المخدة. يا الله،
0: لين طفيه كامل او
1: لا عشان المنبه.
0: نعم، على
1: عن المنبه يعني.
0: عشان المنبه قدو.
1: مؤكدين ان ابعاده لمسافه لا تقل عن متر يفضل
0: متر يفضل
1: بين 1.5 او 1.8 متر، قد يسهم في تحسين جوده النوم وتقليل التعرض لمجالات الكهرومغناطيسيه والضوء الازرق المنبعث من الشاشه.
0: وأوضح التقرير نشره موقع المشهد البيولوجي أن شدة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية تنخفض كلما زادت المسافة بين الهاتف والجسم، فيما يؤدي الضوء الأزرق إلى تثبيط إفراز الهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم وما يؤخر الشعور بالنعاس ويؤثر في الساعة البيولوجية.
1: وأشار التقرير إلى أن وجود الهاتف بالقرب من السرير قد يبقي الدماغ في حالة ترقب لإشعارات أو رسائل حتى عند كتم صوتها، الأمر الذي يضعف جودة النوم ويحد من الوصول إلى النوم العميق والمريح.
0: لذلك دي على الحاجة، مؤكدا أن هذه العادة البسيطة تساعد لها تهيئة بيئة هادية وتحسين جودة النوم وتعزيز الراحة الجسدية والذهنية. شوفي لما تتعود أنك تقومي كل يوم على ساعة معينة، سبحان الله دماغك لحالة. شوفي اليوم أني قفلت الجوال ونمت وصحيت على موعدي قريب الفجر، خلاص
1: أنا أصحي قصت فرك كذا، لا أقوم أصلي فجر وارجع أنام.
0: صحي مباشرة يعني ما تحتاج؟
1: لا منبه والله. أنا منبه، أنا شغال معي منبه. وطبعا لفت نظري أيضا هنا يوجد كاركاتير يمثل حياتنا للأسف في عدن، فيقول: عدن ترحب بكم وهي تعرق وتسيح من شدة الحرارة. نعم. في الوقت الراهن
0: شغلوا التريكات والسراجات، دخلنا عدن
1: لأنه ماش كهرباء وعايشين نحن في عتمتنا دائما للأسف. نسأل الله السلم والسلامة وتحسين الأوضاع. وأكيد أعزائنا المستمعين والمتابعين، إلى هنا انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. اطلعنا سويا على أبرز المواضيع والأخبار المطروحة في صحيفتنا، ولكن يمكنكم أنتم أيضا الاطلاع على أبرز المستجدات من خلال موقعنا الإلكتروني منصة عدن الغد. أما الآن
0: فاصل أكيد ونواصل الحديث معكم.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، والآن مع موضوعنا لهذا اليوم والذي هو يتحدث عن يا هبة
1: عدد زيادة 20%. تشهد الساحة الاقتصادية طبعا نقاشا واسعا حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها قرار زيادة رواتب بعض موظفين الدولة بنسبة 20%، بينما يرى المستفيدون أن الزيادة قد تسهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية، ويتساءل كثيرون عن مدى تأثيرها الحقيقي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. كما يبرز تساؤل مهم حول الفئات التي لم تشملها هذه الزيادة، وينعكس ذلك على مبدأ العدالة بين الموظفين.
0: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سوف نستضيف عبر الهاتف الأستاذ وفيق صالح، صحفي وباحث اقتصادي، ونقول له أهلا وسهلا بك في إذاعة عدن الغد وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. ألو،
2: أهلا وسهلا بكم وبمستمعين الكرام، صباح النور والعافية.
1: سعد صباحك أستاذنا.
2: طبعا صباحكم صباح الخير عليكم وعلى المستمعين.
0: الله يسعدك أستاذي. طبعا في البداية حابين نخوض معك حوار لطيف ونضع بعض الأسئلة حول الموضوع المطروح لهذا اليوم، وفي البداية نسأل أول سؤال، كيف تقرأ قرار زيادة الرواتب بنسبة 20%، وما أبرز أهدافها من وجهة نظرك؟
2: أعتقد أن هذا القرار في زيادة رواتب الموظفين 20% هو جاء ليعالج مسألة أخرى اكتشفت في الجانب الآخر من شأنها أن تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية. اتخاذ تحرير قرار الدولار الجمركي كان الحكومة تعتقد أنه سيكون له أثر تضخمي من حيث ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، لذلك هي لجأت اتبقت هذه الخطوة بمعالجة في الجانب الآخر، وتم اتخاذ قرار برفع رواتب الموظفين بنسبة 20% لمعالجة هذه الفجوة الزائدة التي ستحصل في ارتفاع الأسعار. وهذا ما حصل بالفعل بعد تحرير الدولار الجمركي. هناك سلع ارتفعت بشكل كبير جدا على الرغم من التطمينات الحكومية المبكرة آنذاك، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يتسبب برفع أي سعر من السلع، لكن الواقع غير
1: اختلف،
2: وما يحدث من قرارات وتنظيرات مختلف تماما. نحن في الأسواق المحلية نتأثر بأي قرارات مفاجئة سواء محليا أو خارجيا، ودائما ما تشتعل الأسواق دون رقيب أو حسيب. لذلك ما نحتاج إليه نحن في الأسواق المحلية من بدءا من منشأ الاستيراد إلى الموانئ اليمنية إلى الأسواق إلى المحافظات هو إجراء رقابة شاملة، رقابة على كبار التجار، على المستوردين، على تجار الجملة والتجزئة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون الأسعار موحدة وأسعار ثابتة ومستقرة تماشيا مع الاستقرار الحاصل في قيمة العملة الوطنية. كانت الحكومة تتحقق أن تحرير الدولار الجمركي لن يتسبب بارتفاع أي سعر من أسعار السلع، لكن الذي حصل العكس، أن هناك نسب كثيرة ارتفعت بشكل كبير جدا بحسب تجار وبحسب مستوردين، أن بعض السلع ارتفعت بنسبة 30%. كيف يمكن للحكومة أن تطلق هذه التطمينات وهي غير قادرة أساسا خلال المرحلة الماضية أن تواكب أن يكون سعر أسعار السلع متماشي مع سعر العملة الوطنية؟ حتى قبل أكثر من عام كما نحن نعرف تحسنت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير جدا، لكن سعر السلع والمواد الغذائية لم تتحسن بذلك الشكل. انخفضت بشكل طفيف، ولكن ليس بتلك القيمة التي تحسنت بها قيمة العملة الوطنية. ولم تستطيع الحكومة حتى الآن أن توجد مخرج لهذه المعضلة ولهذه الأزمة. لذلك كان من المتوقع أن يكون لهذه القرارات الحكومية تأثيرات وارتفاع في المستوى العام للأسعار. لذلك الحكومة أعتقد أنها لجأت لتقليل المشكلة ولتقليل آثار هذه القرارات ولإحتوائها وامتصاص غضب المواطنين عبر زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20% من أجل الحد من آثارها أيضا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
1: نعم أستاذ وفيق، طبعا ما شاء الله إجابتك شاملة ووافية وكاملة. طبعا أنا بسألك من الشق الآخر، كيف بيكون يعني التعامل مع الذين لم تشملهم أو الفئات غير الموظفين لما تشملهم الزيادة، كيف يمكن يؤثر ذلك على العدالة الوظيفية؟
2: وتعامل بالأجر اليومي. نعم بدخل محدود وبالأجر اليومي، وهذه هي الأكثر الفئات الأكثر ضعفا والأكثر معاناة مع صدمات الواقع ومع ارتفاع تكاليف المعيشة في الداخل ومع الارتفاع المستمر في الأسعار. لذلك أنا أعتقد أن هذه الفئات التي لا تتقاضى رواتب حكومية ولا يطالها هذه الزيادة بنسبة 20% ستتأثر مما يحصل بشكل كبير جدا مع ارتفاع الأسعار. ولكن مع مرور الوقت إذا زادت، إذا كان هناك إجراءات وخطوات حكومية أخرى نحو تعزيز الإنتاجية المحلية، تعزيز القطاعات التنافسية، زيادة فرص العمل، زيادة التشغيل للعمل، أعتقد أنه سيكون هناك آليات للتكيف مع هذا المسؤول، وسيتم التقليل من أثار هذا التضخم على هذه الفئات وعلى الغالبية الكبيرة من السكان في الداخل. الإصلاحات الحقيقية التي كان يفترض أن تبادر لها الحكومة هو تعزيز الإنتاجية المحلية، زيادة التشغيل للمؤسسات المعطلة في الداخل، تحسين القدرة الشرائية للمواطن، تحسين القيمة الشرائية للعملة المحلية والريال اليمني. هذه الإجراءات هي كفيلة بانتعاش الأسواق محليا، بزيادة النمو، بالتعافي، بالاستقرار، بالحصول على فرص عمل للعاطلين، في تحسين القدرة الشرائية للأسر الضعيفة والفقيرة. لأن أما الإجراءات الأخرى فهي محركات تضخمية تؤثر على الفئات الأكثر من السكان، تؤثر أيضا على هيكل الأجور والمرتبات، أو تضغط على المالية العامة للدولة عبر زيادة التكاليف والأعباء المالية.

0: الآن هذه الزيادة مثلا ستعمل على زيادة الأعباء وترفع النفقات المالية للحكومة، وهذا سيكون لها أثر مباشر على وضع المالية للدولة، ستحتاج إلى إيرادات أخرى. من أين ستعوضها في ظل توقف الصادرات النفطية وفي ظل توقف الموارد الأجنبية للبنك المركزي؟ هي بحاجة إذن إلى معالجات ربما ستعمل أيضا على تضخم في المستوى، ستعمل على رفع كفاءة التحصيل وزيادة التحصيل من الرسوم الجمركية والضريبية محليا، وهذا سيكون له مثل ما تكلمنا في البداية أيضا سيكون له آثار كثيرة على ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المستوى المعيشة وارتفاع تكاليف الخدمات، كما حصل مؤخرا الآن أجرة المواصلات المحلية على سبيل المثال في مدينة تعز ارتفعت من 100 ريال إلى 300 ريال في هذه الأونة الأخيرة بعد هذه القرارات الأخيرة. هناك تأثير مباشر حقيقة مس الجانب المعيشي والجانب الخدمات في الداخل خلال الأيام الأخيرة فقط، متأثرا بالعديد من العوامل والتغيرات سواء المحلية التي اتخذتها الحكومة والعوامل الخارجية التي تأثرت على تعقيد عملية الاستيراد وتلاشي الإمداد وارتفاع تكاليف المخاطر على السفن وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري. هذه كلها عوامل مرتبطة نحن دائما ما نتأثر بها بشكل مباشر بحكم غياب الرقابة الرسمية، بحكم الانفلات الحاصل في الأسواق، بحكم أيضا الجشع الذي يسيطر على كبار التجار المستوردين.
1: نعم أستاذ وفيق. طيب أستاذي، حابين نعرف أنه من وجهة نظرك في هذه الزيادة، يعني هل هي بتحقق هذه الإجراءات الاقتصادية؟ كيف يجب أن ترافق هذه الزيادة الرواتب يعني نتائج ملموسة؟ كيف ممكن نرى فيها نتائج ملموسة للمواطن؟
0: عبر تعزيز الإنتاجية المحلية، تشغيل كافة القطاعات المعطلة وتعزيز الإنتاج في القطاعات التي تدير فرص عمل وتشغيل الآلاف أو عشرات الآلاف من العاملين، مثل القطاعات الزراعية وقطاعات السمكية، وأيضا تشغيل القطاعات الإنتاجية المعطلة التي كانت تصدر إلى الخارج، لأن هذه ستعمل على توليد فرص عمل وستشغل عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وهذا سيقود إلى زيادة الإنتاج وزيادة النشاط المحلي وزيادة إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص وللجمهورية اليمنية، وسيكون هناك مردود إيجابي على تحسين أو توفير فرص عمل للعاطلين، وبالتالي سيقلل من الآثار الاجتماعية المترتبة على زيادة الفقر والبطالة وانتشار الجوع والأوبئة والأمراض، لأن أي آثار أي جوانب في تطال ارتفاع تكاليف المعيشة لابد أن يقابلها على الضفة الأخرى توليد فرص عمل وتشغيل كافة عوامل الإنتاج وعناصر الإنتاج المعطلة، والاهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين عبر توفير فرص العمل، عبر إصلاح الاختلالات المقيدة والمعطلة للإنتاج في المؤسسات، في القرارات الحكومية، في البيئة الأعمال، في كافة العناصر الإنتاج المحلية. لذلك نحن بحاجة حقيقة إلى تنفيذ خطوات حكومية جادة للحكومة نحو زيادة الإنتاج المحلي ونحو تحسين الحوكمة والشفافية وفي هذه المسألة وتحسين جودة بيئة الأعمال، تحسين القرارات، الضبط القضائي، الضبط الأمني، وتوفير الأمن والاستقرار. هذه الركيزة الأساسية التي تعمل على زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل واستقرار بيئة الأعمال.
1: هناك سؤال طبعا أستاذي، إلى مدى تستطيع الحكومة الاستمرار في هذه في تمويل هذه الزيادات دون أن ينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد؟
0: من خلال اتخاذ خطوات حكومية إصلاحية شاملة ولا تكتفي بهذا القرار فقط، بمعنى أنه يكون هناك تحركات حكومية جادة على الجانب الآخر لاستدامة الموارد النقد الأجنبي للخزينة العامة للدولة وللبنك المركزي، بحيث أنه هناك تدفقات نقدية من العملات الصعبة بشكل مستدام وبشكل مستمر تتدفق إلى الداخل وتتدفق إلى البنك المركزي وتعالج الفجوة الحاصلة في اختلال ميزان المدفوعات واختلال الميزان التجاري للدولة. الجانب الآخر تنظيم عملية الاستيراد، وبحيث أنها تكون محوكمة ومحصورة على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية واللجنة الوطنية لتمويل الاستيراد، ويمنع التهرب الضريبي وكل ما يتم أو التهريب وما يتم من الاستيراد خارج القنوات الرسمية الحكومية. إلى الجانب الآخر هو مكافحة الفساد ومكافحة الاختلالات والعشوائية والهتر وتسرب الإيرادات في الموارد الجمركية والضريبية. لحد الآن هناك فساد وهناك عشوائية في التحصيل الرسوم، هذه الرسوم لأنها تتم بآليات تقليدية عطى عليها الزمن، يتم من خلالها تسريب الموارد. وإذا كان هناك نظام تطبيق دفع إلكتروني موحد لدفع الرسوم الجمركية الضريبية، أعتقد أنها سيحد من عملية التلاعب وهدر الموارد. وبالتالي الحكومة يفترض أنها تتنبه لهذه النقطة وتعمل على تطبيق إلكتروني موحد يتم دفع كافة الرسوم. الآن يتم الدفع بسندات ورقية، وبالتالي هذا يؤدي إلى التلاعب، يؤدي إلى التعب، وربما أنه يتم اختلاس الناس أكثر من عملية التحصيلات الجمركية والضريبية بسبب هذا الفساد الحاصل، وبسبب عدم وجود يقظة حكومية تتنبه وتحارب هذا الفساد الحاصل عبر إجراءات حقيقية وإجراءات جادة تعالج هذه الفجوة الحاصلة.
2: هل نقدر نقول أنه بتكون هناك في خطة مستقبلية للزيادة ولا خلاص على الـ20 هذه؟
0: هذا الأمر أعتقد أنه مرهون بما ستتخذه الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأيضا هو أيضا على طاولة الحكومة. لا نستطيع أن نتكلم نحن نيابة عن الحكومة بماذا ستفعل، لأننا حقيقة أنا أتابع الوضع كمراقب من بعيد وكمحلل اقتصادي.
2: كمراقب أنت تشوف أنه هل بيكون فيه؟
0: نعم.
2: هل كمراقب هل تشوف أنه ممكن تكون في زيادات أخرى ولا خلاص يعني على الـ20 هذه ويكون خلاص؟
0: لا أعتقد أنه سيكون زيادة أخرى، لأنه هو أصلا الحل ليس في زيادة فقط، إن الحل هو في تحسين القيمة الشرائية للعملة.
2: صحيح.
0: عندما تكون العملة لديها قيمة شرائية وتستطيع أن توفر كما محددا من السلع والمواد الغذائية، بحيث أن هذه السلع تكون تلبي الاحتياجات الغذائية والاحتياجات البشرية للمواطن وللإنسان، أعتقد أنه في هذه الحالة هذه هي الإجراءات التي تعالج هذه المعضلة وتعالج هذه المشكلة. ولكن ما هي الخطوات التي تعمل على تحسين القيمة الشرائية للعملة؟ هي زيادة الموارد والتدفقات النقدية ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة، بحيث أن هناك الحكومة تملك موارد كافية من العملة الصعبة ومن النقد الأجنبي توازي تتوازن مع النقد المحلي في الأسواق وتعالج الكميات التي تذهب وتكون توازن عملية الكميات التي تذهب إلى الخارج للاستيراد. نحن الآن نستورد أكثر مما نصدر بشكل كبير جدا.
2: صحيح.
0: ما يتوفر لدينا من عملة صعبة يتم يتم إرساله للخارج لشراء الاستيراد وشراء الوقود وشراء المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية.
2: صحيح.
0: هذا يمنع من بقاء العملة الصعبة في الداخل، وبالتالي يعمل على استنزاف النقد الأجنبي وكل ما نحصل عليه البلد من مساعدات شحيحة ومن صادرات ضئيلة يتم الاستيراد به، وبالتالي لا يبقي على توازن العملات الصعبة والنقد المحلي في الداخل ويمنع هذا التوازن. لذلك أي معالجات لابد أن تركز على زيادة التدفقات النقدية للدولة والعملة الصعبة إلى الداخل وبقائها في الداخل لتحقق التوازن في سعر الصرف وفي العملة الوطنية.
1: طيب أستاذ وفيق صالح، أخيرا حابين نعرف إذا كنت عندك فرصة أنك تقدم توصيات لصناع القرار، فما هي أهم 3 خطوات اقتصادية يجب تنفيذها خلال المرحلة القادمة لتحسين معيشة المواطنين؟
0: أولا أن الحكومة يكون لديها الموارد الكافية الذاتية والفعلية للإيفاء بالتزاماتها المالية والإنفاق على الخدمات الأساسية، ويشترط أن يكون هناك يصعب اكتناف تشغيل الموارد شفافية كاملة وإصلاح لإصلاح مالي بحيث أنه يمنع الهدر ويمنع الفساد ويمنع الغش والاستيلاء على هذه الإيرادات. الجانب الآخر تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة بحيث عبر الأتمتة وعبر تطبيق نظامات إلكترونية للدفع وللتوريد إلى الخزينة العامة للدولة بحيث أنه يتم الحفاظ على هذه الإيرادات من العبث ومن النهب الذي طالها خلال السنوات الماضية وخلال أكثر من 10 سنوات في الفترة الماضية. الجانب الآخر أنه لابد أن يكون هناك توجهات للإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية بشكل جاد عبر رفع مستوى الإنتاج المحلي واستئناف النشاط التصديري، ولكن أيضا مثل ما تكلمت معك أنه يشترط أن يكون هناك شفافية وحوكمة ومنع الفساد بحيث أنه يتم مراقبة كل دولار يدخل إلى البلد وأنه وضمان ذهابه إلى البنك المركزي وعدم ذهابه إلى جيوب الفاسدين.
2: شكرا لك جزيل الشكر أستاذ وفيق صالح، صحفي وباحث اقتصادي، على هذه الإيضاحات المهمة.
0: شكرا لكم.
2: شكرا لك. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ وفيق صالح، صحفي وباحث اقتصادي.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا من جديد. وننتقل الآن إلى فقرتنا المهمة والتي تهمكم دائما، وهي مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم. وموضوعنا اليوم نحن نتحدث كنا عن زيادة 20%، وخضنا مع الضيف الأستاذ وفيق صالح حوارا طويلا حول تفاصيل هذا الموضوع وخبايا. ويوجد لدينا الآن سؤال تفاعلي خاص بكم، والذي هو يا هبة.
1: سؤالنا التفاعلي طبعا لكم متابعينا، هل تعتقدون أن زيادة الرواتب بنسبة 20% ستحدث فرقا حقيقيا في تحسن أو تحسين مستوى المعيشة المواطن؟ هل بتشوفوا أن فعلا هذه بتفيدكم؟ طبعا شاركونا عبر الاتصال بأرقامنا 7819521 21 أو الأرضي 02-3-8-7-9-1-3، وتابعونا طبعا على ترددات الإذاعة 899 و 95. ونستقبل أول اتصال، نقول ألو.
0: يا صباح الخير.
2: ألو.
0: يا صباح الخير.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح النور والسرور.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: ويا ميت هلا وسهلا فيك.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: يا مرحبا.
2: تحية ليلك عهد.
0: وتحية لإلك.
2: تحية لإلك هبة.
1: تحية لإلك.
2: تحية لإلك مخرجنا.
0: ويحييك من خلف الكنترول.
2: يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: اللهم آمين.
2: المشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين.
2: عبدنا نساعدها.
0: أكيد.
2: حبايبنا.
0: تمام.
2: خلاص خلص.
0: خلصت. الآن المايك معك، أنت لسه ما حكيت.
2: نسيته صح.
0: صح.
2: بدنا نحكي.
1: أحكي.
0: يلا أحكي والمايك معك.
2: لساته
0: ما حكي.
2: الا بحكي.
0: تفضل.
2: شوف يا استاذكم، اول حاجه انتم قريتوا مقابله قبل فتره حول الزياده الجمركيه.
0: ايوه.
2: والمسؤول تكلم انه ما بتحصلش ارتفاع في الاسعار الا اذا حصلت طفيفه جدا. والان وقعت الفاس في الراس. فين هذا المسؤول؟ فين؟ خليك تتكلم ثاني مره. هذا واحد. اثنين، الضيف.
1: الو. أنا أصلاً أشوف الكن واطي الصوت.
2: مسؤول مسؤول. ولا ما رضاش يجي معاكم مسؤول. ما رضاش يجي.
0: خلاص للأسف.
2: ما رضاش. طبعا علوه إنه ما رضاش يجي. واحد من المالية ولا من وزارة العمل ولا من أي مكان. يجي يجي يهدر يقول. أقلش يقول قدوم زنبل بلا شغل ولا مهرة، يجي يقول كلمة حق.
1: هم يخافوا من أي تصريحات ممكن تضر فيهم أو تعرضهم للمساءلة.
2: لا لا يتكلم صراحة.
1: بس هم كمان
2: من
1: أنت معهم.
2: من إيش خايف؟
1: مع مع في بعضهم يعطوهمش الضوء الأخضر ولا
2: أيوه. هذا يعطوه الضوء أخضر.
1: إيش تحسب؟ هم لا ملزمين في تصاريح ما تصدرش إلا بعد موافقة وبعد.
2: لا لا ما أنا بعشر رخصة من أمي.
1: لأنه بعدين لو قال أي كلمة كده ولا كده بيمتسك من رقبته.
2: يتكلم هو فيما يخصه.
1: أيوة.
2: مسؤول. يتكلم فيما يخصه. يتكلم هو مسؤول.
1: هم للأسف يعني يتنصل من المسؤولية.
2: إذا ما مشكلة ذي. مشكلة ذي كلكم رعان كلهم مسؤول عن ذي أمانة. إذا أنت بتخلى عنها الله معك، تعال تعال هدر قول قول حقيقة حتى لو على رأسي أنا بقوله.
1: نعم.
2: دي حقيقة ذي أمانة. بصرح أمام الشعب أمام الكل. يرضي المدير والمسؤول عنه.
1: ولازم يكون في تصريحات من اللي يكون في قرارات زي كده، لازم يكون في تصريحات ويكون عاملين حسابهم للوسائل الإعلامية.
2: يتكلم يتكلم. نعم. يتكلم يقول الحق. من ايش افتقع؟ من ايش افتقع؟ هو يفتقع من بني ادم، ما يفتقعش من الله الذي لا اله الا هو.
1: نعم.
2: هذه مشكله كبيره.
1: صحيح.
2: هذه النقطه الثانيه. انه 20% نحن لنا دهر دهر ترتفع الاسعار ولا محل كثير.
1: 20
2: محل كثير بالنسبه للزياده. الان قبروا الناس ب 20%. ايش 20%؟ قد الزياده 100%. بس كيف ما وعادوا بعض الموظفين. مصيبة دي. بعض الموظفين يعني، والبعض فين يروحوا؟
1: بعض الموظفين لهم الله.
2: شفتي كيف؟ إذا في متقاعدين معانا، في معانا في القوات المسلحة، في معانا في الأمن، في معانا في الجيش المتقاعدين والمدني، كل ذولا محتاجين، ولا بس نقلنا مجموعة معينة اللي تابع قد يكون للرئاسة والمسؤولين. مشكلة دي.
1: صحيح.
2: لهذا يتقوا الله في حق أنفسهم، ويجي مسؤول يتكلم يقول من شان يكون مسؤول على الكلام، مش يجي واحد مراقب حملته المسؤوليه ذا المراقب. قال احتمال ربما قد يكون. واحتمال الدوله قالت وانه الحكومه رايها من راي الحكومه بانه كانت
1: ما يقدرش قال يعطي تصريح بالنيابه عنهم. فعلا
2: ما يقدر. صعب. مشكله هو قال رايه وجزاه الله خير. نعم. رايه من راينا من جيزنا نحن.
1: نعم.
2: بس خلاص كفايه.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. احنا سعيدين دائما
1: بمداخلتك.
0: ناخذ الاتصال الاخر ونقول يا صباح الخير والسرور.
3: صباح الخير والعافية.
0: يا هلا.
1: صباحك.
3: كيفكم؟
0: احنا بخير وسمع اصواتكم.
3: يعتبر قبل ما نتكلم عن الموضوع.
1: وهو
3: يعني أخينا الأستاذ خالد أمان، نحن نحترم رأيه.
1: أيوة.
3: بس يتكلم يقول يعني دي المرة الثالثة، يعني يقول نحن يعني ما نخرج عن الموضوع ونحن في نصب في نفس الموضوع، ليش هذا؟ يعني قال في حد ثاني
1: هذا يوم السبت.
3: إيه لا، وفي قبله وفي قبله ثلاث مرات. إيش نحن يعني نقوم صباح ومعانا شغلات وإذا نتصل إذا كنتم ما تشتون عنه؟
1: لا لا لا، أنتوا الأسوأ
3: أساسكم. يعني مش بنشارك كيف
1: مساحتكم هذه.
3: والله لا، يعني دائما يعني شو هو نفسه هو الصح. لا كل واحد رأي، كل واحد
1: في آراء مختلفة. نعم.
3: وفي نحن في نصب في نفس الموضوع، والله في يعني زعلنا، والله في زعل، والله
1: ما تخلوش تحسسوا كلكم اخوة هنا في البرنامج وانتم الاصدقاء الدائمين.
3: والله العظيم كان يعني نحن انتم تسالوا ونحن نقال.
1: هو بيكون ان شاء الله يسمعكم.
3: مش مليح هذا، ويعني سبحان الله يكون عنصريه يعني. لا لا تمام،
1: الامور طيبه ان شاء الله.
3: كلنا واحد
1: صحيح،
3: ما القلب يعني من كل المناطق كلنا يعني واحد.
1: نعم
3: والله العظيم، يعني سبحان الله نحن نقوم من النوم وذا بالرغم من التعب.
1: ربي يحفظكم.
3: يعني نحب نشارك يعني.
1: الله يسعدكم يا رب.
3: بعد تعب نفوسنا
1: شو معنا. ما تزعليش قنا وما تحسسيش، الامور طيبه ان شاء الله. اكيد صوتكم
4: تمام. الله يسعدك.
1: ايوه
3: زياده 20% هذه لا تكفي، ولا اذا كان يعني الامور مش مستقره، يعني الدولار ولا يعني المواد الغذائية ترتفع، كل ما زاد الراتب ارتفع، مش فايدة يعني. كأنك زاد ما غزيت يعني ايش فايدة؟ إذا كان مش يحلوا يعني حل قدري المواد الغذائية والصرف ولدها تكون يعني مستقرة حتى لا زادوا. وبعدين يعني حتى 20% قليل يعني زيادة على قد ابننا أحمد يعني 100%. ولدها 20 يعني ما كان بعدين بيزيدوا على هذا يعني.
4: أيوة نفس الدائرة نحن. أيوة
3: زي الحلقة يعني ندور ندور ندور ندور. والله يعني يعني ناس والله فرحة، لكن ناس بفرحة والله العظيم برجع وزيادة وهي وعلى هذا. حل حل مواطن
4: صح،
3: يعني حل كل الخدمات. الله الله معاكم مع السلامة.
4: ومعك يا الله يسعدك يا رب.
3: الله على السلامة. الله
4: في أمان الله.
1: طبعا من ضمن النقاط اللي ذكرت إنه بيكون العلاوات بيكون 2021 ل 2026 لجميع الموظفين المستحقين في وحدات الخدمة العامة. طبعا بتصرف على أساس إنه كان يناير.
4: أيوة.
1: بس طبعا
4: أخروها شوية كدا. ومعنا اتصال أيضا، نأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير.
5: يا صباح النور.
4: يا صباح الورد.
5: يا صباح الخير عليكم يا بنات.
1: سعد صباحك.
5: سعد صباحكم. صباح ناصر.
1: صباحك جميل.
5: وتحياتي لمواضيعكم الجميلة الشيقة الحلوة.
4: الله يسعدك يا رب.
5: اللي تعطينا تفاؤل في حاجات قادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا رب.
5: ونحن مهمتنا داخل هذه البرامج نعطي آرانا.
4: صحيح صحيح.
5: يعني كل واحد مننا أنتوا تسمعوا آرانا كلها، يعني هو مش امتحان كل واحد الأفضلية بتكون.
4: ما فيش أكيد كلكم متساوي.
1: أيوة كل واحد يقول اللي عنده بفكره
5: بالضبط. هي الفكرة إننا هاي كل مواطن يفرغ اللي بداخله وناخذ منه معلومة وغيره يستفيد. وبالنسبة لموضوع اليوم يقول لك خذ من الظالم حجر. أيوة. 20% ولا ما فيش هذي يعني استمرت. 20% زي ما قالت الآن أختي أستاذة أسماء إنه مع الغلاء مع مش عارفة إيش. إذا إذا إذا الوضع ترتب، العملة استقرت، المواد الغذائية استقرت، أنا أعتقد إنه 20% بتشكل ولو
1: ساعد شوية
5: بسيط يعني. إذا إذا انضبطت المواد الغذائية والسوق يعني.
1: صحيح.
5: لكن إذا زادت المواد الغذائية وبغت كأنك يا أبو زيد ما غزيتي نفس العشرين.
1: نعم خرجت من الجنب الثاني.
5: يعني ما بين. إن شاء الله نحن نأخذها كده من باب التفاؤل.
4: إن شاء الله.
5: والعشرين في المية إن شاء الله تعمل شيء كده السوء. والله شوفي أحيانا يا بنتي.
1: أيوة.
5: اللي أنت تشوفيها ولا حاجة غيرك يشوفوا حاجة.
1: صحيح أكيد. يعني على الفرق على الحاجة.
5: ننظر من الزاوية الإيجابية.
1: تفرق مع الحاجة.
5: لأن أصبحنا دخلت البيت خلاص معانا زاوية ننظر منه. الزاوية الإيجابية.
1: لازم
5: ننظر، بس ننظر نتفائل ولعله خير بكل أمور حياتنا. وإن شاء الله هذه تكون أول خطوة حلوة. 20%
1: يعني عشان كده قلت له في زيادة تانية اشتغل معاني.
5: لا لا يعني نقصد أنهم بدأوا يتفزروا المواطن.
1: صحيح
5: بدأوا يتفزروا المواطن. وإن شاء الله وأول الغيث قطرة
1: فعلا.
5: إن شاء الله إن شاء الله نتأمل كل خير يا حبيباتي.
4: إن شاء الله يا رب.
5: وتحياتي لكم للجميع.
1: الله يسعدك يا رب. كلامك الجميل. طبعا كما قالت ده كان في ضبط الاسعار المواد الاساسيه، ده كان في رقابه كمان، واذا كان العمله مستقره ما فيش تضخم، توفير فرص عمل، تحسين خدمات، اكيد بتنفع هذه الزياده.
0: صحيح. معنا اتصال ونقول يا صباح الخير. الو صباحو.
1: معنا اتصال انقطع. نعم
0: الاتصال عاد معنا. صباح الخير.
6: الو معكم.
0: ايوه يا هلا.
6: صباحكم الله بالخير والعافيه.
0: يسعد صباحك يا رب.
6: والله بالنسبة لغالة أسماء المقالات يعني 20% فعلا لا تقني ولا تفقى من قوة. فنحن والله نتمنى العدالة. العدالة
1: نعم صحيح.
6: من العدالة يعني عسكري في الحكومة يستلم 60,000 وعسكري في التحالف يستلم 1,000 ريال سعودي. هذا ظلم والله.
1: نعم
6: نتمنى يكون يعني تسوية توزيع في المرتبات. يعني المفروض حتى المعلم يلقى 1,000 سعودي، المفروض المعلم يلقى 1,000 سعودي. والموظف المدني يلقي
1: نعم. كل الوظائف مهمة. نعم
6: فعلا. وعندي ملاحظه بسيطه بس.
1: ايش
6: نتمنى من وزاره الكهرباء يشوف لنا حال. والله امس في بيت عندنا في دار سعد يعني حرق بسبب بطاريه.
1: ايوه
6: معنا. ايوه والله بطاريه انفجرت اصبحت في كل بيت قنبله مؤقته.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: للاسف للاسف. فنسال الله السلامه والسلامه.
6: ان شاء الله نتمنى الحلول. والله نتمنى الحلول جاده
0: ان شاء الله يا رب.
6: يلا شكرا لكم.
0: الله يسعدكم. احنا سعيدين جدا باتصالك هذا ومداخلتك الجميلة، ونأمل حقيقة في بلادنا أن يحدث تغييرات جذرية
1: حقيقية. نعم مدروسة، لأن كل ما جابوا قرار للأسف ما فيش تبعاته.
0: صحيح. وناخذ الاتصال أيضا ونقول يا صباح الخير والسرور. ألو.
7: ألو.
1: أيوة. هلا.
7: صباح الخير.
0: صباح النور. صباحك.
7: عهد وهبة.
0: وهبة. أيوة.
7: ناصر تايج. وشكرا لكل المتصلين. نعم. أنا أحمد لكل المتصلين.
1: أيوة.
7: صراحة أسمعت حديثا وعندهم حق، لكن أشتغل حاجة.
1: تفضل.
7: شوفوا الزيادة هذا 20% هذه نقول در مرت العيون. أنا أتفق مع وفيق صالح.
1: أيوة.
7: إلا ما يكون هناك إجراءات اقتصادية
1: حقيقية.
7: خذوا مثال اللي هو كلام على الفساد. الفساد شكلت في 2008 وعلى عبد الباب مصر موجود، المفروض أن هذه الفساد تدور كل 4 سنوات. كانت في سر واحدة امرأة بدلوها 4 سنوات، لا لها 20 سنة عمر مجلس النواب. يعني بريقة السر كلها فاسدة.
1: نعم.
7: فإذا ما في علاج يقول لك آخر العلاج الكي، إذا ما في علاج تغيير الفساد توفير الاقتصاد. قلنا وكررنا 20 مرة الزيادات اللي مطبط الأسعار ويحصل الاقتصاد ناشي. الدولة تأخذ في الخارج، وهذا نقولها حقيقة كما قال أحمد عبده من دار سعد، إذا كان شهري يأخذوا رواتب سنوياً 11 مليون دولار إلى البنك الأهلي السعودية. هذا مرة بدل ما ينقصوا يزيدوا مليون دولار، 12 مليون. يعني راتب الوزير 10,000 دولار، هذا حقيقة نقولها ما يعادل 200 موظف في الداخل من 60,000. نسبه عادل يمكن أكثر. أنا حسبتها 100,000 الراتب الموظف. يعني 200 موظف في الداخل. يعني جريمة هذه. الشيء الثاني الإجراءات الاقتصادية. قلنا وكررنا. يقولوا إن النفط توقف والنفط توقف. طيب توقف من حضرات تصير الخارج. ليش تمسقلتوا مصافي ما أعرف ليش مسقوا مصافي أحدا هنا. تكلمنا 40,000 مرة عن مصافي هذه. لكن كأنه ما أعرف باستثناء ومصافي عدن بنت الخالة. لو شقت مصافي هذه والله والله
1: واحد
7: أوروبي يقول مرة زرت تجارة أوروبية قال معكم مصافي عدن. لا تساوي ثلث مصافي
1: أكيد
7: أحد في موسكو، لكنها تكرر وتطبي ثلاث أضعاف. هذا هذا مصنع إنجليزية قديمة وصناعة جيدة، لكن لا ما حد فهمنا. لو وفروا هذه وتفنى كثير الامور. اما الاسعار خذي يا هبه وعهد. انا اشتغل في المدينه كما قال احمد اللبناني 20%. خلي راتب الموظف نقول هكذا، خلي متقاعدين 30,000 وخلي 60,000 تمام. خذي منها 15% ضريبه 2000 تبقى معها 10,000. 10,000 يعني 10 ايام روتي بدون اي خسار.
1: صحيح.
7: هذا اعطيك دليل جليل. يا عهد.
1: ايوه. وهبه
7: 15% ضريبه شو لاحظوا 15% ضريبه. إذا كان رأس الموظف 60,000 أنا استفدت من قاعدين 30,000 60,000 بلغت 10,000 خذي منها 2000 ضريبة تبغى 10 إيش 10 يعني باليوم 1000 روتي 10 أيام.
1: نعم صحيح.
7: يعني كلام يعني كل حقائق. إلا ما يصلح صندوق الاقتصاد يكافع الفساد وينقص الراتب من الأبهات في الخارج. ها؟ يعني مشكلة إذا كان هذا الوزير والوكيل 7,000 والمدير العام 5,000
1: وهكذا
7: والحاكية والعائلة والأطفال والإيجار البيوت. يعني هذه جريمة صراحة. إذا هذا يبدأ أن يركزوا على، أنا أركز هكذا دائما أقول محاره الرسال وتشغل مصافي عدن. هاي بتحنا ازمه كثيره في البترول لانه شو عزتنا النفط عدن مصافي النفط عزتنا مشكلتنا. لو طلع مصافي والله بسدوا بالرز برع بتصفي بالداخل وبتغطي نعمل كده وتكب عمله صعبة حتى لكن عندما تغني الله يشكر ووفقكم يا بناتي
4: الله يسعدك يا رب.
1: فعلا اذا كان في تشغيل المصافي بتتحل
4: ازمات كثيره.
1: نعم صحيح. لكن مش عارفه ليش هذا التوقيف المتعمد تحسي.
4: صحيح. وناخذ الاتصال ايضا ونقول يا صباح الخير والسرور.
8: صباح النور.
4: يا هلا
1: صباحك.
8: يعطيكم العافيه كلكم.
4: الله يسعدك يا رب. يا هلا.
8: 20%
4: ايوه
8: بيعملوا ضجه اعلاميه.
4: ايوه
8: 20% بيعملوا ضجة إعلامية. دي الحكومة.
4: نعم.
8: إيش الغرض والهدف من هذه الزيادة؟
4: إيش الغرض؟
8: اللي جاءت فقط زي ما قال محمد فضل لتدر الرماد على العيون لتمتص غضب شارع. مش عارفين إنه الشارع أصبح يفهم أكثر منهم. الموظف البسيط الآن أصبح يعي تماماً القرارات التي تتخذ لصالحه والقرارات التي تعطاله لتدر الرماد على عيونه.
4: فعلاً
8: 20% زيادة في الراتب بعد جوع استمر 11 سنة. بدا إعلامية 20% ونسوا إننا يعني في عدن تحديداً عشنا أكثر من 10 سنوات نتجرع يعني سوء الخدمات ونتجرع المجاعة. وصلنا إلى المجاعة فترة من الفترات وصلنا إلى المجاعة عندما كان الدولار 2000 ريال. ضعف الإعلام ضعف الضجة الإعلامية ما هلش البهرجة هذيك الإعلامية اللي اليوم عاملينه اليوم عاملين بهرجة إعلامية على 20%. طيب إيش المطلوب؟ إيش يشتري المواطن؟ ما يشتريش 20%. مشكورين. حددوا لنا أول الفئة اللي بتستلم 20% وكم عددهم بتلاقيهم يعني عدد بسيط جدا مقارنة بعدد الناس المظلومين.
1: عاد يشترط كمان في شروط. نعم.
8: ايش المطلوب الان؟ ايش المطلوب؟ المطلوب الان اخلقوا فرص عمل، شغلوا الناس. ما تقدروش طبعا انا اقول لهم ما تقدروش.

0: طيب يعني إذا كنا بنجلس نتكلم 10 سنوات
1: تمام.
0: 10 سنوات ونحن نتكلم ونلوك نلوك الكلام نلوك يعني كل أسبوع أسبوعين ثلاثة ساعات نلوك الكلام نفسه ونحن في نفس المكان. إيش مفروض تعملي يا حكومة؟
1: صحيح.
0: إذا كنت جادة وصادقة مع الناس إذا كنت صادقة مع نفسك يا حكومة أعدي الآن هيكل أجور ومرتبات جديد يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى بما تم خلال 10 سنوات من زيادات في العملة وزيادات في الأسعار والضرر اللي لحق بالمواطن. بتلاقوا إنه الزيادة اللي مفروضة الحكومة تعملها وفق أجور مرتبات أجور جديد للمرتبات جدول أجور ومرتبات هيكل جديد لأجور ومرتبات الناس تستمر على وتمشي الزيادة لازم تكون في هذا الهيكل إذا وضعوها بأمانة بإخلاص وبدراسة علمية. الزيادة بتكون تعرفوا كم؟
1: كم؟
0: ها؟
1: كم؟
0: 500%
1: أوكي
0: 500 ها؟ يعني إذا قارنا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة وكل ما حصل حولنا خلال 10 سنوات بنجد إنه الزيادة لازم تكون وفقا للهيكل الجديد 500% 500% يعني. أما يقول لك 20% ده كلام أقسم بالله فيه استخفاف بعقول الناس استخفاف بعقول أبناء عدن وأهالي عدن الناس التعابة الناس استخفوا بنا بالكلام ده 20% تعرفي كم منا 20% إذا الواحد راتبه 100,000 بيحصلوا 17,000 16,000 لعنة الله على من اتخذ هذا القرار. شكرا
1: شكرا جزيلا لك. نحن فاهمين متفهمين طبعا غضب الناس انه الناس يشوفوا بدنا عمل حلول للواقع اللي نعيشه الاقتصادي الظروف المعيشيه والزياده اكيد حتكون جميله لكن تكون اكيد مدروسه
2: صحيح مدروسه
1: وقرارات شامله مش فقط زياده وخلاص وخلي الشعب بعدين يشوف نفسه. نشوف ناصر جبت تعليقات
2: ونروح للتعليقات وطبعا في معانا تعليقات
1: معذره بوستر
2: ايوه في بوستر وكان اجابه عن سؤالنا التفاعلي الذي نشر في يوم امس والذي هو طبعا سؤالنا التفاعلي يقول هل تعتقدون ان زياده الرواتب بنسبه 20% ستحدث فرقا حقيقيا في تحسين مستوى المعيشه للمواطن؟ وكانت إجابة متابعينا متعددة وبدأناها بالدكتورة شهد المشقري تقول لنا يقول الكاتب الراحل جلال عامر البلد دي فيها ناس عايشة كويس وفيها ناس كويس إنها عايشة
1: الحمد لله. معنا أبو خالد حلصان برضه بيقول تحية لكم لملامسة هموم المواطن اليومية أما بالنسبة للزيادة أن تحدث فرق كبير أو صغير مقارنة بالأسعار التي لم تستطع الحكومة ضبطها والمحزن في الأمر أن قرار الزيادة صدر في مايو وتحتسب الزيادة من يوليو وتصرف في 2027 وهنا تذكرت كلمة أغنى الفنان خالد عجاج في ناس بتحب تأخذ كل حاجة مع أنها مش محتاجة وفي ناس بترضى بأي حاجة في عزمة هي محتاجة وعجبي طبعا دي مشاعر ومغنين ما شاء الله
2: أكيد
1: نلهم.
2: وهاني بن حمدان يكتب لنا هنا لا أعتقد في ذلك لأن الطلب أكثر من العرض هناك يكون الموظف قبل ما يستلم الراتب وقد دخل نفسه في حاجز الدين والدبل وذلك في سحب متطلباته اليومية للأسف.
1: معنا خالد علي بيقول يسعد يومكم بالخير والعافية من باب تحدث فرق لا كون الزيادة من الحكومة ستعقبها زيادة في الأسعار رفع الضريبة على التجار بالدولار جعلها دريعة وكمان الرقابة على أولئك ماتت.
2: وعيسى إبراهيم يقول له وألف لا حكومة فاسدة ما تخاف الله في شعبها حسبي الله ونعم الوكيل.
1: منصور فيصل بيقول لا أبدا ولا يمكن لأنه قد سبقته قشع التجار 50% وليس كل الموظفين شملتهم 20%.
2: وإخلاص ناجي تكتب لنا سيعمل ردة فعل في حالة نقصات المواد الغذائية هنا يمكن يشكل حالة للمواطن وبلقط أنفاسي بعد معاناة طويلة ستستبشر بالخير وأول الغيث قطرة.
1: توفيق بيقول لنا لا. طبعا معنا شكري باجزير في البتنة المباشر من التعليقات بيقول صباح الخير لكل قلب ينشر الأمل ولكل روح تجعل الصباح أجمل صباحكم سعادة لا تنتهي هبة وعهد ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام تحياتي لكم جميعا.
2: وشكري باجسير يكتب لنا صباح الخير لكل قلب ينشر الأمل

0: قالوا لي كل روح تجع على الصباح أجمل. صباحكم سعادة لا تنتهي هبة وعهد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا.
1: ومعنا سالم بن شعبان بيقول الأستاذ القديرة هبة علي، الحمد لله على سلامة والدي والدتك الغالية، الله يعطيها الصحة والعافية ولتشوف أي مكرو، آمين يا رب العالمين. تسلم على هذا الكلام الجميل، الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية، آمين. وأيضا ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، طاقم راديو عدن الغد وصبحكم الله بالخير والمسرات وصباحك جميل ورائع.
0: وأيضا فتحي طائف سيف ناشر كتب لنا صباحكم عسل طاقم عدن الغد من حيفان المحبة، يا صباح الورد.
1: أنا عبد الباسط لكم، السلام عليكم، صباح يسعد صباحكم، ربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظك كمان.
0: وأيضا حمدان حمدان هكذا مسمي نفسه في الفيسبوك وكتب لنا عدن ريحة أمي وأبي، يسعد صباحك وعدن تبقى جميلة ودائما هي المنبع الأصيل.
1: أبو خالد حلصن برضو بيقول إياك أن تعاتب من هنت علي، فلا عتاب لمن استباح أديتك، صباح الخير هبة علي. عهد خالد المخرج ناصر فايز طاقم راديو والمتابعين الكرام، ولك أيضا.
0: وإلى هنا انتهت تعليقات الفيس، بس نذهب إلى تعليقات الواتساب لأنه يعني
1: معنا طبعا أم عمار بتقول صباح الخير تحياتي لكم جميعا، بخصوص الزيادة يجب أولا تثبيت الأسعار في جميع المواد الغذائية، وكمان البعض رواتبهم أقل من 50,000، هل الزيادة بتغطي أو بتعمل لهم شيء؟ لا يجب مراعاة نعم الرواتب جميع الموظفين لكي يجب مراعاة رواتب جميع الموظفين لكي تتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن. وتقول أسأل الله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنا وعنكم أبواب الشر والسوء، وأن يلبسنا جميعا لباس الصحة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
0: وأيضا خالة أم أسماء، خالة أسماء كرد تقول صباحكم خير وعافية، مع ارتفاع الأسعار للزيادة لا تكفي، كلما زاد الراتب زادت الأسعار، كأنك يزيد يا زيد ما غزيت، نريد من الحكومة حل قدري لكل الخدمات، إلى متى سنبقى على هذا الحال؟
1: كانت أعتقد كبتي يقول رسالة صوتية بس حذفتها أو شيء. معنا سلام من شعبان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي لكم أخيكم سلام بن شعبان وادي العين حضرموت، حفظكم الله ورزقكم خيري الدنيا والآخرة، ورزقك وكل المتابعين واللي تابعونا دائما خيري الدنيا والآخرة.
0: وإلى هنا انتهت تعليقاتنا سواء بالفيسبوك أو الواتساب، واستقبلنا جميع الاتصالات، ولكن نحن وصلنا في أواخر حلقتنا، ولكن حابين نحط نقطة إنه زيادة الرواتب تعد خطوة قد تخفف جزءا من الضغوط المعيشية، ولكنها ليست حلا شاملا. إذا استمر التضخم وارتفاع الأسعار بيظل نجاحها مرتبطا بحزمة من السياسات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، تعزيز الإنتاج والرقابة على الأسواق،
1: تحزم انتظامها،
0: وتحسين الإدارة المالية في عدة المرافق. وكما قالت عزيزتنا هبة أيضا إن يستقر الرواتب يكون يأتي بكل شهر بشهره. لذلك فإن تقييم أثر زيادة الراتب الذي رأيناه الذي هو 20% يحتاج إلى متابعة نتائجها خلال الأشهر المقبلة، ونرى هل هي كافية أو يريد الموضوع تعديل جذري. وطبعا بالنظر لا يجب علينا نظر إلى قيمة والزيادة وحدها، فلازم ما نحطش قرار وما نتابعوش، لأنه يجب علينا متابعته للتحسين. ففي البعض فرحان بهذا القرار وفي بعض متشائم منه، لأنه التجار للأسف الشديد لم يرحموا الشعب هذا المسكين، تم رفع المواد والمواد الغذائية والسلع ارتفعت ضعف الأضعاف يعني للأسف الشديد. فالبعض يرى أن هذه 20% لن تسبب شيئا ولن تصنع فرقا، وبعضا يقول كازوز ولا القدرة. فنسأل من الله السلم والسلامة، ونتمنى حقا من الحكومة والجهات المعنية أن تتابع الأمر وترى نتائج القرار هذا، ما هي النتائج التي ترتبت على أثر هذا القرار، ويتم التحسين. إنه للأسف نحن كل ما اتخذ عندنا في بلادنا العزيزة قرار لا يتم متابعة أثره ونروح في الداهية.
1: القرار تجده يعني بعيدا عن الواقع، بعيدا عن معيشة المواطنين والناس، لذلك الناس ما ترحبش فيه ما تسعدش فيه، لأنه طبعا في تبعات أنتم ما عالجتوهاش النقاش بالبداية، عالقوا كل الأمور، أصلحوا حال البلاد إن شاء الله بيصلح حال العباد والناس بتكون سعيدة أكيد. فقراراتكم لازم تكون ملامسة للواقع، ونتمنى دائما إنه تكون أيامنا سعيدة وجميلة. وممكن كما قال قطرة إيش
0: يبدأ المطر بقطرة
1: غيث. نعم، وأنا أمل نتفائل بالخير إن شاء الله. وناصر مدير ماله
0: ناصر الشلغي، حتى ناصر الشلغي.
1: نعم، يلا إن شاء الله يكون شاء الله بداية القرارات الجميلة والصائبة، ونتمنى دائما الخير، وكونوا دائما معنا في مواضيعنا في عدن هذا الصباح. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،
0: وإلى هنا نختم حلقتنا معكم لهذا اليوم. ولكن مش معنا أنكم تروحوا وتغيروا تردداتنا، لا، ابقوا في ترددات معنا. عدن الغد سوف نرى كل جديد وكل ما هو جميل. ولكن إلى هنا أنا وهباء نودعكم ونقول لكم كونوا بخير، وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة المناضل عبد الله الغيب. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. الإريان يترأس اجتماعا بمنتسبي صحيفة الثورة ويؤكد أهمية تطوير الإعلام الرسمي وتعزيز حضوره الرقمي.

أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيسة: بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المناضل الدكتور عبد الله مبارك الغيثي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وأفراد عائلته كافة بمصابهم الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره البارزة في خدمة الوطن وإخلاصه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه من خلال تقلده العديد من المواقع الأكاديمية والقيادية التي كان آخرها رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد رئيس مجلس القيادة أن الوطن خسر برحيل الدكتور عبد الله الغيثي واحدا من أبرز رجاله المخلصين الذين كان مثالا للكفاءة والنزاهة والمسؤولية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طارق العقيلي حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الميلاد الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة العمليات والمدارس التخصصية وكوادرها الإدارية والتعليمية في إعداد الكفاءات العسكرية المتخصصة وتأهيلها، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري والأمني وتطوير منظومة التعليم التخصصي في مختلف المجالات. كما أثنى الوزير العقيلي على الحضور المتميز للعنصر النسائي في عدد من التخصصات النوعية وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تنامي دور الكفاءات النسائية في مجالات التقنية المتقدمة وما تمثله من إضافة نوعية للمؤسسة العسكرية. أكد وزير الإعلام عمر الأرياني أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية، مشددا على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه بعيدا عن المشاريع الطائفية والكهنوتية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الإرياني خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب، مؤكدا أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر. أوضح أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، مجددا التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطرا على اليمن وهويته ومستقبله. وثمن وزير الإعلام المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقياداتها الوطنية الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء عونا وسندا وظهيرا لكل اليمنيين، مشيدا بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية باليمن، مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب. إلى ذلك، ترأس وزير الإعلام معمر الأرياني في مدينة مأرب اجتماعا بعدد من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر للاطلاع على أوضاع المؤسسة ومناقشة سير العمل والتوجهات الإعلامية للمرحلة المقبلة. واستمع الوزير الإرياني إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس التحرير سامي الغباري حول سير العمل والجهود المبذولة لإعادة إصدار صحيفة الثورة وخطط تطوير المؤسسة وتعزيز حضورها الإعلامي، مؤكدا أن المؤسسة مقبلة على مرحلة تطوير وتوسع بما يسهم في تعزيز استقرارها المؤسسي. أوضح وزير الإعلام أن صحيفة الثورة ستنضم إلى صحيفتي 14 من أكتوبر الصادرة من عدن و30 من نوفمبر الصادرة من حضرموت، لتكتمل منظومة الصحافة الحكومية بحضور صحفها ورقيا وإلكترونيا.
أعربت بلادنا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة، معدة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. اطلع سفيرا الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيومونيه ومملكة هولندا لدى اليمن جانيت سبين على سير العمل في مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة مأرب الوادي الذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ المشروع والوقوف على مستوى التقدم المحرز في مختلف مكوناته. واستمع السفيران من إدارة المشروع إلى شرح حول أبرز الأعمال المنجزة وفق البرنامج الزمني المعتمد بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين استدامة خدمات المياه، كما اطلع السفيران على المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة صلة للتنمية في قطاعات الصحة والتعليم والإصحاح البيئي والتمكين الاقتصادي إلى جانب تدخلاتها في مجالات المياه والتنمية المستدامة. بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة رجا مع رئيس تجمع أصدقاء اليمن في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وصعد الجانبان العلاقات اليمنية الأمريكية وسبل تعزيزها إلى جانب مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية وبحث آفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي في وفاة المناضل عبد الله الغيث. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. الإرياني يترأس اجتماعا بمنتسبي صحيفة الثورة ويؤكد أهمية تطوير الإعلام الرسمي تعزيز حضوره الرقمي. شكرا للمتابعة.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، اختتم في مدينة المكلا المعرض الفني التوعوي بمخاطر المخدرات بمشاركة مجتمعية واسعة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الوعي وحماية الشباب. زار وزير التربية والتعليم مكتب الوزارة في عدن واطلع على سير العمل في كنترول الاختبارات الثانوية، مؤكدا دعم وتطوير البنية الإدارية وتحسين بيئة العمل. عربيا وعالميا، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية نصا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن ترتيبات أمنية لإنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم إعادة إعمار لبنان. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات باكستان دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة حتى الآن. اقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر تراجعا ملموسا لدوره. أقرت السعودية إجراءات جديدة لتلتزم المسافرين بالإفصاح عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40,000 ريال ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، يترقب عشاق كرة القدم العدنية مواجهة مرتقبة تجمع بين وحدة عدن والشعلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الوفاء لكرة القدم. وفي الرياضة العالمية، حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم الأول لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. قال أبو إسحاق الشيرازي: سهرت مع أبي ذات ليلة نقوم الليل وحولنا قوم نيام، فقلت لأبي: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين، فقال: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من الوقوع في الخلق. تذكر أن طاعتك لا ينبغي لها أن تسمح لك بالسخرية من معصية الآخرين، وتذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام وقف لنملة، ولست بسليمان وليس الخلق نملة. السلام عليكم. قد نستعمل المفرد مع المثنى في اللغة العربية فنقول: رأيت الرجلين نفسهما بدل نفسيهما، وقد نستعمل الجمع فنقول: رأيت الرجلين أنفسهما. ومن استعمل المثنى مع المثنى فقال: رأيت الرجلين نفسيهما، فلا حرج عليه. وجاء في القرآن الكريم في سورة الكهف: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، والذي نسي واحد منهما فقط. وقال المفسرون: إن سنن العرب جرت على مخاطبة الاثنين كقول الشاعر: قفا نبكي. وجاء في الذكر الحكيم:
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: والمراد قلباكما، وجاء بصيغة الجمع كما قال ابن عاشور لثقل توالي صيغة المثنى. ولما كان القرآن الكريم الأساس والمرجع في اللغة العربية، فإنه يعلمنا أن قلب اللغة يتسع للتساهل في أمر المثنى والمفرد والجمع، للإيفاء بغايات بلاغية كالتوكيد وتجنب الثقل، هذا مع شرط مهم: أن يكون المعنى واضحاً جلياً من خلال السياق. ويعرف كل من عمل في مهنة الإعلام الصعوبة التي يلقاها عندما يجتمع عليه المثنى مضاعفاً، كأن يصاب شخصان اثنان في حادثين متشابهين لكن في منطقتين متباعدتين، فتأتي العبارة مثلاً على النحو التالي: وكان كلاهما قد أصيبا في منطقتيهما اللتين كانتا في أطراف المدينة، وكانا يجتازان حاجزين للشرطة، وعليهما لافتتان بأن المرور ممنوع، ولكنهما لم يلتفتا إلى اللافتتين. المثنى مما اختصت به اللغة العربية في حين أسقطته بعض أخواتها من اللغات السامية، وهو في صلب العربية، وفي كثير من الأحيان لا فكاك منه، والتسهيل مطلوب في كل حال.

قال معاوية لصحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي فيكم يا عبد القيس؟ قال: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. قال: فما البلاغة عندكم؟ قال: أن تقول فلا تخطئ وتجيب فلا تبطئ. وقال ابن المقفع: البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وعن البلاغة أيضا قال الخليل بن أحمد: البلاغة ما قرب طرفاه وبعد منتهاه. ويقول ابن رشيق: الإيجاز ذروة سنام البلاغة. جاء في البيان والتبيين أنه قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الوصل من الفصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ فقال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ فقال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ فقال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة.

قال الأصمعي: اختصم أعرابيان إلى أحد الولاة في دين لأحدهما على صاحبه، فجعل المدعى عليه يحلف بالطلاق والعتاق، فقال له المدعي: دعني من هذه الأيمان واحلف بما أقول لك. لا ترك الله لك خفا يتبع خفا، ولا ظلفا يتبع ظلفا، وحتك من أهلك ومالك حتى الورق من الشجر، إن لم يكن لي هذا الحق من قبلك. فأعطاه حقه ولم يحلف له. وقيل: يمين لا يحلف بها أعرابي أبدا، لا أورد الله لك صادرة ولا أصدر لك واردة، ولا حططت رحلك ولا وضعت نعلك.

تقول العرب في أمثالها: إنما هو كبرق الخلب. فما معنى هذا المثل؟ برق خلب وبرق خلب بالإضافة هو البرق الذي لا غيث معه، كأنه خادع يغمض حتى تطمع بمطره ثم يخلف. ويقال سحاب خلب، أي سحاب خادع غير ممطر. ويضرب هذا المثل لمن يعد ثم يخلف ولا ينجز. يقول الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. ويقول كثير عزة: كأني وإياها سحابة ممحل، رجاها فلما جاوزته استهلتي.

سألتكم في تويتر عن آخر كلمة عربية تعلمتموها، وقلت لكم إنني قرأت كلمة مثعنجر في قصيدة لأبي تمام، ثم هرعت إلى المعجم أبحث عن معناها، فيما لأستعرض معكم بعض الكلمات الجديدة التي تعلمتموها، وبعد ذلك أخبركم بمعنى كلمة مثعنجر. هذه مشاركة من مايكروسوفت وورد شخصياً، يقول إن الكلمة التي تعلمها هي كلمة مندوحة، والمندوحة في اللغة تعني السعة، تقول أنت في مندوحة من أمرك، يعني أنت في ساعة من أمرك. مشاركة من إناس تقول مدهش هو معجم أبي تمام وابن الرومي، ويوظفون الكلمات الغريبة توظيفا حسنا لا يشعرك بغرابتها. يقول أبو تمام نفسي فداؤك، أي باب ملمة لم يرم فيه إليك بالإقليد. الله. ويقول ابن الرومي مثلا لكنهم كالمسك طاب لعينه ويزيد حين يخاض بالمجداح. مشاركة من سلمى بدري تقول فهل من مدكر، تشير إلى كلمة مدكر في سورة القمر، و هناك بيت جاهلي قديم يقول ذكرت بها الإيابة ومن يسافر كما سافرت يدكر الإيابة. هذا فيما يتعلق بالادكار، وهو بمعنى التذكر. على كل حال ألم أو إكسترا أوثر يقول الابتشاك في قصيدة المتنبي، الابتشاك معناه الكذب. يقول المتنبي وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا. هذه طبعا من القصيدة الشهيرة التي يقول فيها المتنبي في مطلعها فدا لك من يقصر عن مداك، فما ملك إذا إلا فداك. مشاركة أيضا من محمد منصور يقول يقفون ينتظرون خلف ظهورنا حتى نميل بعارض مثعنجري. يقول قول ابن عباس وقد ذكر علي رضي الله تعالى عنهما علمي إلى علمه كالقرارة في المثعنجر، أي مقيسا إلى علمه كالقرارة موضوعة في جنب المثعنجر. المثعنجر أتوقع حان الوقت أن نقول ما هي. هي السيل الكبير عندما تمطر الدنيا مطرا غزيرا، فيقولون ان يعني هذا مطر وبله مثعنجر، اي تسيل منه السيول. ما زال هناك مشاركات. هذه مشاركه من نوال تقول الخنذيذ وهو الشاعر المميز والمنقح. تقول قد لا تكون هي اخر كلمه تعلمتها من اللغه العربيه، ولكنها الاكثر رسوخا واستقرارا. الدكتور محمد شحاتة استحضر أبيات من الشعر كلها ورد فيها نفس اللفظة التي أوردتها لكم، فقال البيت الذي وقعت عليه لشعر أبي تمام وهو قوله كم ليلة آسى البلاد بنفسه فيها ويوم وبله مثعنجر، وفي بيت آخر يقول مثعنجر كف المظفر أفقه لم يبق ذا عدم ولا مزؤودا، و يقول أيضا والروض لست تراه أبلج ناظرا إلا بحيث ترى الحياة مثعنجرا. ومشاركة لابن معد يقول ارتاشة قصيدة قرأتها في إحدى قصص ميخائيل نعيمة منذ يومين واستوقفتني، ومعناها بالعامية اغتنى، يقولون ارتاش بمعنى اغتنى. أقف معكم إذن عند هذه المشاركة. أشكر لكم هذه الكلمات الجديدة التي تعلمناها معا، وأذكركم دائما بأن تبحثوا في المعاجم عن الكلمات التي لا تعرفون معناها. ليس عيبا أن نعود إلى المعجم بين الحين والحين، وجميل أن تشاركوا معنا دائما وتضعوا وسم تأملات الجزيرة.

عن شاعر اليمن أحدثكم، البردوني. في سبعينيات القرن العشرين صبغت الرمزية على الطريقة الأوروبية الشعر العربي. تأثر السياب ونازك الملائكة بما درساه في الجامعة من الشعر الإنجليزي، وتنبها إلى اتكاء شعراء الإنجليز على آلهة الإغريق وعلى قصص الإلياذة وكل خرافة قديمة، فكانا في طليعة من بدأ هذا التيار. لما لا يفعل الشاعر العربي مثل هذا وعنده تاريخ عريض مليء بالخرافات الممتعة؟ ثم أخذ الشعراء يستعملون اللغة استعمالات ملتوية بغرض الإيحاء وليس فقط بغرض إيصال المعنى، وليكن المعنى غامضا وليكن غير مفهوم. ما فتئت السريالية الأدبية تلفح شعرنا بين الحين والحين. ولم يسلم من ذلك شاعر اليمن البردوني، رغم بعده عن مركز التأثر بالشعر الأجنبي وعدم إلمامه بالشعر الأوروبي، ورغم التزامه بعمود الشعر، لكنه ركب الموجة. قال البردوني يصف جريحا: لا تلمه إذا شكى، إن شكواه وأناته دخان اتقاده، كلما قال آهي أو صعد الأنفاس شاهدت قطعة من فؤاده. وليس في هذا شيء من الرمزية، نؤجل ذلك قليلا. وقال البردوني يصف يمنيا مشردا: عرفته يمنيا في تلفته، خوف وعيناه تاريخ من الرمل، من خضرة القات في عينيه أسئلة، صفر تبوح كعود النصف متقدي، رأيت فيك بلادي كلها اجتمعت، كيف التقت 9 مليون في جسدي. وفي هاتين القطعتين تأثر لا يخفى ببيتين للأخطل الصغير يصف مسلولا، يقول: عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ النصف متقدي، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطعا من الكبد. وللبردوني صورة قلمية بديعة في وصف انفجار، هذه الصورة التي رسمها لسان الشاعر الكفيف أبلغ تأثيرا من صورة فيديو متحركة أصحبها صوت هادر. قال البردوني: أقبلت كل هدكاكين والها، كبغايا هربن من نسف ملها، لم يعد من يجيء، جاءت سقوف فوق أخرى، واهن أتى فوق أوها، كان يستفسر الغبار الشظايا، المرايا أو الجراحات أزهى، أقبلت كلها العمارات عجلا، تمتطي مخبزا وتجتر مقهى. الآن هذه نفحة من رمزية البردوني، اسمع: هذه الفجاج كأنثى ما لها رحم، هذا الزحام رجال ما به رجل، غاصت وجوه الروابي تحت أرجلها، في جلد كل حصاة ينطوي جبل، وكان يهمس من خلف الهدير فم لا يورق الناس حتى تذبل الدول. إذا أعجبتك فهذه واحدة أخرى. ماذا يسر لسفح الربوة الحجر؟ كأن كل حصاة هاهنا خبر، لكل واحدة شكل وتمتمة، لكن يوحدهن العجز والضجر. في شعر البردوني نرى أرياف اليمن التي ظلت غافية زمنا بين الجبال، نرى عهد الأئمة والعهد الجمهوري، نرى الفرقة والوحدة. في شعره نعيش حياة اليمن في ذلك الزمن. الشعر العربي في القرن العشرين حتى وهو يداعب الرمزية كما في شعر البردوني
يمثل مرآة صقيلة للمجتمع ولحركة التاريخ، ليس فيه تواريخ بالسنوات والأشهر، لكن فيه صورة المراحل التي مر بها كل شعب. وانتهى القرن العشرون، ثم كأن الشعر العربي فقد إيمانه بالتحولات السياسية، وفقد اهتمامه بالمجتمع، وأصبح مرآة يرى نفسه فيها فقط. ظل الشعر ديوان العرب 1500 سنة، وأول أمس لم يعد كذلك. وكان يهمس من خلف الهدير فم لا يورق الناس حتى تذبل الدول.

0: الناس أغراض الزمان وإنما يتفاضل الأخيار في زمن الغير والشعر تاريخ نسير بظله ما نحن من دون الشوارد والعبر. السلام عليكم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية.

0: الصحية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

ولا أظن اليوم ينوي العيب في خلاه. بالأمس ضحى القلب

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها.

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سبعة. إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أنتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغدو. نبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، اختتم في مدينة المكلا المعرض الفني التوعوي بمخاطر المخدرات بمشاركة مجتمعية واسعة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الوعي وحماية الشباب. زار وزير التربية والتعليم مكتب الوزارة في عدن واطلع على سير العمل في كنترول الاختبارات الثانوية، مؤكدا دعم وتطوير البنية الإدارية وتحسين بيئة العمل. عربيا وعالميا، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية نصا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن ترتيبات أمنية لإنهاء الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم إعادة إعمار لبنان. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات باكستان دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار كبيرة حتى الآن. اقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية لا تظهر تراجعا ملموسا لدوره. أقرت السعودية إجراءات جديدة لتلتزم المسافرين بالإفصاح عن الذهب والمجوهرات التي تتجاوز قيمتها 40,000 ريال ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، يترقب عشاق كرة القدم العدنية مواجهة مرتقبة تجمع بين وحدة عدن والشعلة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الوفاء لكرة القدم. وفي الرياضة العالمية، حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم الأول لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يستفيدون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، في حلقة ماضية كنا تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والإمامة، وكذا تكلمنا كذلك حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اليوم إن شاء الله سنتكلم
0: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بعدما تكلمنا عن الأركان والواجبات الواجب فعلها، سنتكلم عن من عجز أن يقوم بهذه الأركان والواجبات. يعني مثلا قلنا لكم أنه يجب على الشخص في أثناء الصلاة أن يصلي قائما، أن يصلي قاعدا، أن إلى آخره. يعني ذكرنا بعض الواجبات التي يجب أن يفعلها والأركان. طيب، من كان عاجزا عن فعل شيء منها، ما هو حكمه؟ سنتكلم عن صلاة أهل الأعذار، المرضى، الخائفين مثلا، المسافرين، كل من كان له عذر قد يحول بينه وبين أن يصلي صلاة تامة. نعلم أن الله عز وجل قد يسر في الشريعة، فقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخره. آيات كثيرة كلها تدل أن هذا الدين يسر. وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالأصل أن اليسر والعسر إذا تعارض أن اليسر هو الذي يغلب دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أنا أمرتكم بأمر معين، إيتوا من هذا الأمر بالذي تستطيعون عليه. مثلا قلت لكم صلوا وأنتم قائمون، ما استطعتم تصلون جالسين، لكن اسجدوا واركعوا. ما تستطيع تسجد تركع، على الأقل أو بالركوع والسجود كما سيأتي. أهل الأعذار أيها الإخوة والأخوات على أقسام. من هؤلاء، من أهل الأعذار من يكونون مرضى، ومنهم من يكونون يعني راكبين على سيارة أو في طيارة أو في قطار أو نحو ذلك، ومنهم من يكون مسافرا أو خائفا. مثلا إما أن يكون خائفا من عدو أن يراه، يعني نفرض أن شخصا كان مثلا العدو وراءه وهو واقف مع مجموعة ناس وجعل وجهه إلى غير جهة العدو، يخشى أن يلتفت فيراه العدو فيعرفه، فكيف يصلي هذا؟ طيب القبلة وراءه، كيف يصلي إذا حضره وقت الصلاة؟ هل يوم بالركوع والسجود؟ إنسان مثلا مسلم ومقيم بين كافرين ومسجون بينهم في سجن، ما في مكان يذهب يصلي لوحده فيه، هذا المسكين كيف يصلي؟ طيب هل تسقط عنه الصلاة؟ لأنه لو صلى معهم في هذا السجن علموا أنه مسلم وقد يؤذوه مثلا، والذين معك كفرة، فماذا يفعل؟ كيف يصلي في هذا الحال؟ كل هذا قد جاءت أحكامه في الدين ويسر الله عز وجل عليه. أما فيما يتعلق بالصلاة المريض، وهو الذي سنبدأ به، فمعلوم أن المرض يعني قد يصيب الإنسان وهو مأجور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المريض يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما يعني تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن لا يؤجر على كل عمله حتى الشوكة يشاكها له به أجر. إذن نحن مأجورون على ما يقع علينا من مصائب أو كروبات أو نحو ذلك. والإنسان يا إخواني إذا استشعر أثناء مرضه أنه مأجور، هان عليه هذا المرض. يعني الآن لو تأتي إلى إنسان كافر مريض أو مثلا مقعد أو نحو ذلك، تجد أنه خلاص فقد الحياة. يعني إيش الفائدة من حياتي إذا كان لا أقدر أقع في فاحشة، ولا أقدر أن أشرب خمر، ولا أستطيع أن ألعب وأفرفش؟ إيش الفائدة طيب من حياتي؟ خلاص أبنتهي. حتى أنني أذكر أنني كنت مرة في السويد، فصليت بهم في أحد المراكز الإسلامية في رمضان. كان معنا يصلي رجل شيخ كبير يأتي به أولاده على عربية ليصلي بنا، رجل مقعد. ففقدته صلاتين في رمضان، فسألت أولاده عنه، هم عرب يعني جنسيتهم سويدية، قالوا: يا شيخ والدنا مريض في المستشفى. فقلت: بعد صلاة التراويح نذهب نزوره. ذهبنا ودخلنا المستشفى، رآنا الممرضون والممرضات، فإذا أشكالنا تختلف، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، تأكدوا أننا لا يمكن أن نكون أولاده كلنا، ظنوا أننا لجنة للمرضى. سألونا قلنا: لا، نحن مسلمون وهذا أخ مسلم لنا ونأتي نزوره. قالوا: طيب هو يعطيكم فلوس؟ إذا زرتوه؟ قلنا لا ما يعطينا. قالوا طيب أنتم يعني عندنا ناس مرضى حتى أولادهم ما يأتونهم وأنتم الآن ما لكم علاقة؟ قلت لا أنا جاي من بلد بعيد وهذا من بلد آخر وكلنا جمعنا الإسلام أن نأتي نزور هذا الشيخ الكبير. المهم أقبلنا عليه، دخلت عليه فإذا الشيخ على سريره، وفي السريرين المقابلين له أيضا رجلان كبيران في السن سويديان يعني على أسرتهما وبدأ ينظران إلينا. أقبلت إليه قلت له يا والد أنت كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف تقضي وقتك؟ قال والله الحمد لله يا شيخ يعني أحيانا إذا تيسر لي أقرأ قرآن، أسبح، أهلل، أذكر الله. فقلت له طيب هؤلاء السويديون الذين يعني أمامك هؤلاء كيف يقضون أوقاتهم؟ قال والله يا شيخ هؤلاء يعني كالأنعام. قلت كيف؟ قال يا أخي هذا كل واحد منهم ينام إلى العصر، إذا استيقظ بعد العصر يبدأ يتكلم ويصيح بها على صوته، فيحضرون له زجاجة خمر، يحضرون له الغداء فيتغدى غداء فطور عشاء الوجبة، ثم يحضرون له زجاجة خمر ويشربها ويبدأ يتلفت يمين ويسار ويتجشى، ثم بعد ذلك ينام إلى بكرة الظهر أو العصر، ثم يستيقظ ويجلس لساعتين ثلاث يصرخ يمين ويسار وضايق صدره ما يدري ضايق صدره من إيش. المهم فعلى مثل هذا الحال ذهب واحد من الإخوة معنا إلى أحد السويديين يتكلم معه، لما رآه مشدوها فلما جاء قال لهذا السويدي أنتم ماذا؟ أنتم لجنة أم منظمة إسلامية إنسانية أم ماذا أنتم؟ قال له نحن مسلمون وهذا. ثم سأله صاحبنا، سأله الشيخ الكبير، قال له أنت من متى على هذا الفراش؟ قال أنا الآن من 3 أشهر في هذا المستشفى. قال طيب أولادك ما يأتونك؟ قال لا والله في بنتي أرسلت لي قبل شهرين بطاقة معايدة. فرحان، أرسلت له بطاقة معايدة مبسوط أنها فعلت ذلك. فالمقصود ما تدري ماذا تقول له، هل تقول له أصبر فإن لك أجر، احتسب الأجر عند الله، سبح وهلل.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: واذكر الله إذا ضاق صدرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود يا إخواني أن من نعمة الله علينا أن الله تعالى لا يساوي عنده من كان مبتلا بمرض ومن كان غير مريض، فإنه كلما كان الإنسان مرضه أعظم كلما كان أجره عند الله تعالى أكثر. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن ينبغي أن يحتسب المرء ثوابه عند الله عز وجل إذا وقع عليه مرض أو أصابه ضرر. حتى الآن يعني الناس المقعدون في المستشفيات الذي ما يتحرك منه إلا رأسه أو نحو ذلك، مقعد شلل رباعي، دخلت على بعضهم الذي قد مضى له 20 سنة و25 سنة على مثل هذا الحال مقعد، ومع ذلك تجد عندهم الراحة البال والاطمئنان والضحك ونحو ذلك الشيء الكثير. يحضر معي أحد دروسي في المسجد شاب عنده شبه شلل رباعي، إحدى يديه تتحرك بشكل يسير يمكن 25% فقط، ومعه يعني قد يعني تعاقد مع شخص يعني أجره لأجل أن يذهب به ويحضره وينظفه. فهذا مقعد ويحضر عندي الدرس كل أسبوع، ويأتي بالعربية سيارة فيها ما يحمل العربية ويركبها ثم ينزلها ويدخلون إلى المسجد ويحضر الدرس بعد صلاة العشاء. فأرى عنده يا أخواني من سعة الصدر والضحك والتبسم الشيء الكثير، يرى الناس حوله يضحكون ويقفزون ويذهبون ويجيئون ويقعدون كما شاء، وهو على هذا الكرسي قد جاوز عمره 40 سنة، ومع ذلك لا يزال يشعر بسعادة. لماذا؟ لأنه علق نفسه بالآخرة. أنا أعني بكلامي هذا أن المريض ينبغي عليه أن يحمد الله تعالى أن لم يكن مرضه أكبر، هذا أولا، وأن يعلم أن الله عز وجل مع هذا المرض لن يدعه يذهب بلاش، لا، مع وجود هذا المرض سوف يأجره رب العالمين ويعظم له ثوابه ويجعل هذا المرض يأكل السيئات التي عنده. هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا، ينبغي أن نعلم يقينا أيضا أن هؤلاء المرضى مع الاحتساب عند الله يبدأ يعني يتوسع صدره وينبسط. أذكر يوم من الأيام اتصل علي أحد الأخوة من أحد الدول الأوروبا، السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا شيخ أنا طبيب مسلم ومن أحد البلاد العربية وأحضر الزمالة في هذا المستشفى في هذه البلد، وعندي سؤال. قلت ما هو سؤالك؟ قال يا شيخ عندنا إذا جاء إليهم بمريض ميؤوس من حالته، يعني مثلا عنده سرطان متمكن منه أو تليف كبد متمكن منه خلاص أو نحو ذلك، يضعون له مغذيا، وهذا المغذي الذي يضعونه له معه مخدر حتى لا يصيب آلام، ومعه مادة قاتلة. تخيل، يقول معه مادة قاتلة بحيث أنه يعيش 4 أيام 5 أيام ثم تتمكن هذه المادة القاتلة من دماغه وتقتله. قلت كيف؟ قال نعم، لأنهم يقولون خلاص هذا انتهى من الحياة، لا يستطيع أن يذهب مع صديقته ولا يستطيع أن يعني يعمل، خلاص يموت نرتاح منه. يقول ليست هذه المشكلة يا شيخ، ما هم كلهم كفرة يفعلون ببعض مثل ما يشاءون، أنا ماذا أدخلني. يقول لكن المشكلة يا شيخ، أتي اليوم بطبيب بمريض باكستاني مسلم مقيم في هذا البلد، يقول وقد وضعوا له هذا المغذي، أنا لا أستطيع أن آتي وأنزع المغذي وأغيره، ما أنا متدرب يعني، وأخشى أن مديرة القسم إذا علمت بأني فعلت ذلك أن يعني لا تكتب لي شهادة أو نحو ذلك، هذه زمالة وأنا قد مضى لي 2 سنة الآن وسوف أنتهي وأعود إلى بلدي. يقول لكن يا شيخ هل يجب علي شرعا أن أخبر أهله بذلك؟ أتي إلى أهله وقلت ترى هذا المريض قد طبعا يعني أهله سيعترضون وسيقول لهم الطبيب المعالج ما الذي أدراكم من هالمادة فيها كذا وكذا، أكيد أحد أخبركم. فالمقصود أن طبعا وجهته توجيه معينا، لكن الذي أعني بهذا أن أولئك الحياة لا تمثل بالنسبة لهم شيئا. أما عند المسلمين فنقول أولا وإذا مرضت فهو يشفين، وكم من إنسان أشفى على الهلكة ثم أنجاه الله تعالى منها، وما أدراك أنه سيموت بعد أسبوع أسبوعين فأن تعجل موته في 4 أيام. الأمر الثالث، يا أخي لعل حياته التي تطول به زيادة 3 أيام 4 أيام يا أخي يزداد فيها تسبيحا تهليلا قراءة القرآن أو قل غير ذلك، أهم شيء أنه يحصل عنده نوع تقرب إلى الله عز وجل في عبادته وغير ذلك. أعني بكلامي هذا يا جماعة أن المريض لا بد أن يحتسب عند الله، احتسب مرضت قل الحمد لله الذي أصابني بهذا المرض لأجل أن يعظم أجري. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عبد عند الله تعالى درجة، وأن بعض العباد يكون لهم درجة عالية عند الله فلا يبلغها العبد بعمله، عمله ما يوصل إلى هذه الدرجة العالية، فلا يزال الله تعالى يصيب منهم، لا يزال يصيبه بالمصائب والنكبات والمشاكل لأجل أن يرفع درجته إلى هذه الدرجة العالية. طيب نعود إلى ما نحن فيه بعد هذه المقدمة حول المرض، ولأن الدرس يعني فقهي فلا أريد أن أطيل في الكلام حول المرض وتحمله ونحو ذلك. المريض ما دام عقله معه فهو مخاطب بجميع الأحكام الشرعية ومخاطب بالصلاة خاصة، لكن لو أن المريض عقله ليس معه، نفرض أن مريضا مغمى عليه مثلا لمدة أسبوع أسبوعين، نحركه ما يدري عن شيء، ففي هذا الحال هذا لا يجب عليه الصلاة، لأن من شروط وجوب الصلاة العقل، وهذا عقله ليس معه. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان عقله معه لزمه أن يصلي على حسب حاله. ما تستطيع تصلي وأنت قائم؟ قم. قال لا والله يا جماعة أنا ما أستطيع، أستطيع أصلي وأنا جالس. يجلس. طيب حتى الجلوس يا جماعة يضرني وعندي ألم في الظهر، أبى أصلي وأنا مضطجع. اضطجع. ما أستطيع أضطجع على ظهري، سأكون على الجنب الأيمن، على اليسر. أجلس على الجنب اللي يريحك، احنا ما علينا منك، المقصود منك أنك تكون على الحال الذي تستطيع به أن تصلي، تقف على قدميك، تجلس، تضطجع، تنام على بطنك، افعل ما تشاء، أهم شيء أنك تصلي، ولو أن تصلي بنيتك بحسب استطاعتك. كذلك بالنسبة للوضوء، إذا لم يستطع المريض أن يتوضأ وضوءا تاما فإنه ينبغي عليه أن يتيمم للصلاة. طبعا هو الأصل أن المريض يتوضأ للصلاة، إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه مطالب أن يتيمم لصلاته حتى يكون أكثر تقربا إلى الله تعالى في ذلك. طيب لو مريض قال يا أخي أنا ما أستطيع أتيمم، قلنا له توضأ. قال طيب حتى الوضوء والتيمم كلها ما أستطيع، التراب سبب لحساسية والوضوء أيضا سبب لمشكلة، نقول له في هذا الحال مدام عجزت عن الشيئين يسقط عنك تيمم ويسقط عنك وضوء، صلي على حسب الحال الذي أنت عليها، وأنت مضطجع على فراشك وضوء تيمم كل ما تستطيع ليست مشكلة، انوي أنك متطهر، ما يحتاج طبعا يتلفظ يقول نويت التطهر، لا اتفقنا أن النية في داخل القلب، فينوي أنه متطهر ويقول الله أكبر ويصلي، إن كان يستطيع يشير بيديه نعم، يستطيع يصلي قائما نعم، ما يستطيع ينوي، إن احتاج أن يعتمد على عصا في قيامه، لو قال أستطيع أصلي قائما لكن أعتمد على عصا، نقول اعتمد على عصا، إن لم يستطع الاعتماد على عصا قال سأستند على جدار، قلنا استند على جدار، لو قال أستطيع القراءة والتكبير وأنا قائم لكن عند الركوع لازم أجلس والسجود، نقول إذن وأنت قائم قل الله أكبر.

لكن والله يا جماعة وأنا أصلي يعني ركبتي تؤلمني ألما شديدا. نقول إذن صلي وأنت جالس. قال طيب أستطيع أقوم لكن آلام. نقول لا الدين يسر أصلي وأنت جالس. لو قال أستطيع أن أقوم ولا عندي آلام لكن الطبيب أمرني ألا أمشي على ركبتي لمدة شهر ولا أقف عليها، فإذا وقفت عليها سيتأخر شفائي لمدة شهرين، فأنا لن يؤدي لمضاعفات لكن سيتأخر برئي، شفائي سيتأخر. نقول لا إذن لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. إن كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه أو كان القيام يؤخر شفاءه، كل هذا فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب أيهما أولى، أن يصلي وهو يعني جالس على كرسي أم يصلي وهو جالس على الأرض؟ لا، الأصل أن يصلي وهو جالس على الكرسي أو يصلي وهو جالس على الأرض، يصلي على أي الحالين شاء. وهذا من تخفيف الدين على العبد يا إخواني، أن الله عز وجل أصلا أباح للمريض أن يصلي جالسا لأجل إذهاب المشقة عنه، فإذا ذهبت المشقة عنه خلاص، إما على كرسي وإما وهو جالس على الأرض. طيب لو أراد أن يصلي وهو جالس على الأرض كيف يجلس؟ يجلس متربعا، يجلس على مقعدته ويثني ركبته اليمنى ويميل ساقه والساق الثاني، يجلس متربعا على الأرض، هذا هو السنة كما جاء عن عائشة. أما إذا ما أراد يجلس متربعا على الأرض فله ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو كان المريض حتى تربع على الأرض ما يقدر، لو قال المريض يا جماعة أنا لا أستطيع أني أتربع على الأرض مثلا ويشق علي هذا التربع على الأرض، أنا سأصلي مثلا وأنا مضطجع، كيف أصلي وأنا مضطجع؟ نقول له أنت تخير، إن شئت أن تصلي أفضل شيء على جنبك الأيمن بحيث أنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويصلي، إذا ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن أو شق عليه نقول صلي على الأيسر. قال يا أخي ما أستطيع أصلي على الأيسر، نقول له صلي وأنت مضطجع، يصلي هكذا وهو مضطجع. طيب إذا صلى مضطجع يا جماعة هل يجعل رأسه، نفرض أن القبلة من هنا مثلا من هالجهة هذه، هل يجعل رأسه تجاه القبلة أم يجعل قدميه تجاه القبلة؟ الصحيح أنه يجعل قدميه تجاه القبلة حتى لو رفع رأسه يكون تجاه القبلة مباشرة، يجعل القدمين تجاه القبلة حتى إذا رفع رأسه يكون تجاه القبلة، وإن استطاع يرفع رأسه بمخدة أو نحوها جاز وهو أفضل، إن لم يستطع ما عليه بس، هذا فيما يتعلق به. كذلك مما يجب على المريض أن يعتني به عندما يريد أن يصلي أنه يأتي بما يستطيع فيه من الركوع والسجود. قال لك المريض أنا يا أخي أستطيع أركع لكن ما أستطيع أن أركع ركوعا تاما بحيث يكون ظهري مستويا، أستطيع أركع هكذا فقط شيء يسير، نقول اعمل الذي تستطيعه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع تأتي به إيتي به. لو قال طيب أنا السجود كذلك ما أستطيع أن ألصق أنفي في الأرض لأن عندي كسر في الأنف أو لأن عندي عملية في العين أو نحو أو صداع شديد في الرأس ولا أستطيع أسجد، نقول إذن إذا أردت أن تسجد فضع يديك واقترب من الأرض فقط حتى لو بينك وبين الأرض شبرين، ثم بعد ذلك صلي على حسب حالك الذي أنت عليه. مريض قال لنا يا جماعة طيب أنا أريد أني أصلي لكن يا إخواني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا على السرير والسرير قد يعني ربط به أجهزة وكذا، ما أستطيع كل مرة لف السرير على القبلة، أو مثلا أقول يا جماعة جلسوني أستقبل القبلة. إذا عجز عن استقبال القبلة تسقط عنه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أبد، إذا عجزت عن استقبال القبلة سقط عنك استقبال القبلة، وصلي على حسب الحال الذي تريده. إذن أيها الإخوة والأخوات هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المريض وأن يكون على مثل هذا الحال. لكن المهم يا إخواني إذا ذهبنا إلى مستشفى أن ننبه المرضى على مثل هذا. كم من المرضى يا جماعة يمر عليها أحيانا الوقت الطويل دون أن يصلي بسبب أنه لم ينبه على هذا. أذكر أن لجنة من بعض الإخوة المحتسبين ذهبوا إلى بعض المستشفيات لزيارة المرضى وإهداء بعض الهدايا لهم، يقولون لي لما رجعوا يقولون عملنا إحصائية على المرضى فوجدنا أن أكثر من 43% من المرضى لا يصلون. لماذا؟ كلهم مغمى عليهم ولا كلهم غير مسلمين؟ قالوا لا بل إنهم أصحاء وبعضهم ناس أخيار ويعني حريصين على الخير لكن لا يصلي. إذا قلنا له ليش ما تصلي؟ قال يا أخي كيف أصلي وسريري إلى غير القبلة، خلاص أنا أجمع الصلوات إذا خرجت أصليها. والثاني يقول كيف أصلي وأنا قد خرج مني أنبوب يجتمع فيه البول، ما أنا فيني نجاسة كيف أصلي؟ والثالث يقول كيف أصلي وأنا مثلا ألمس عورتي كل قليل لأجل مثلا عملية أصبت بها. والرابع ويظنون

0: أنه إما يصلي 100% كما يصلي الصحيح، أو معنى ذلك أن الصلاة تسقط عنه أو يؤجلها. هذا ما يجوز، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يشفى، بل يجب عليه أنه يصلي تماما كلما أذن للصلاة أن يصليها على حسب حاله. بقي مسألة أخيرة أختم بها، وأرى أن وقت الحلقة انتهى، لكن لكم أن تتحملوا مني هالدقيقة هذه. الآن يا جماعة، المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نفرض أن المريض قال لك نعم أنا سوف أصلي لكن يشق علي أني أصلي الظهر في وقتها، أصلي العصر في وقتها، هذا يشق علي. نقول إذن يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، يجوز أن يجمع بين الصلاتين. كيف؟ يعني مثلا مريض أقبل إليه الطبيب الساعة 11:30 قبل أذان الظهر بعشر دقائق، قال له الطبيب اسمع، قال نعم، قال أنا سوف نعطيك دواء مسكنا للآلام سوف تنام بسببه 8 ساعات. نقول إذن إذا أذن الظهر صل الظهر والعصر مع بعض 4 و4، إلا إذا كنت مسافرا، لكن ما دام أنك مقيم تجمع للحاجة، صلي 4 و4 ثم كل هذا المسكن ونم إلى الساعة 22:00. إذا استيقظت صلي المغرب والعشاء. إذن يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة، يجوز أن يجمع بين الصلاتين إذا كان لحاجة. هذا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بصلاة المريض، وعلى ذلك أيضا أدلة كثيرة، لكن تركت ذكر الأدلة حقيقة اختصارا للوقت. فمعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة الكلام على صلاة الراكب وصلاة المسافر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وياكم باركين أينما كنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: للغد رؤية، للراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959، عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونوا لا خبزة ولا حجنوا.
0: قالوا أكيد الخبر صح ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

مساء الخير ومساء بداية أسبوع جديد. نحمل في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى حكايات جديدة، أسئلة جديدة لا تزال تبحث عن إجابات إلى حد اللحظة هذه. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج قالوا. نقدر نقول يعني إضافة إلى قالوا بأنه هذا البرنامج دائما لا يكتفي فقط بكلمات وأمور وتنتهي، لا، إحنا بنحاول نفتش عن الأشياء الموجودة وبعض القضايا اللي ممكن تستحق بأنها تبقى علشان نعرف ما يقال عنها وما تدور في أذهان الناس وما نعيشه أيضا في هذا الواقع. تبدأ حكايتنا الليلة تحديدا معي أنا ومع زميلي من الإخراج عاصم حكيم. نتمنى بأن نكون قادرين نوصل بعض الأشياء وبعض الرسائل اللي هي تعتبر فعلا أشياء حقيقية وواقعية إحنا بنعانيها وبنتعايش معها خلال وضع وأمور طويلة، مش فقط خلال يوم أو يومين. فاليوم إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الابتزاز الإلكتروني، وأنا عارفة بأنه أيام تناقشنا وأيام تكلمنا وأيام كمان أكثر من مكان وأكثر من إذاعة وأكثر من مؤسسة تم تداول هذه القضية لخطورتها ولدعم بعض الناس اللي ممكن يكونوا متواجدين معنا ويكونوا هم الأساس في هذه الأشياء. فقالوا إذا تعرضت للابتزاز أخبري أهلك فورا، وقالوا إذا تعرضت للابتزاز فلا تستسلمي، وقالوا بأن المبتز هو السبب. لكن الحقيقة أن كثيرا من الفتيات لا يخشين المبتز بقدر ما يخشين رد فعل أقرب الناس إليهن، فحين يتحول الخوف إلى صمت ويصبح الصمت فرصة يستغل لها المبتز ليواصل تهديده. فمن يمنح المبتز قوته الحقيقية؟ هل تهديداته أم خوف الضحية من أن تجد اللوم بدلا من الدعم؟ ومتى ندرك أن احتواء الأهل قد ينقذ ابنه أو ابنته من سنوات من الابتزاز والمعاناة؟ موضوع مهم جدا، وأنا بعرف أنه هذا الموضوع لخطورته تم تناوله بأكثر من طريقة وبأكثر من شكل وبأكثر من زاوية أيضا. فلذلك مستمعينا ومتابعينا أنا في انتظار اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913 علشان نعرف مع بعض هذا الموضوع وإيش يا ترى موجود في هذه الخبايا. بنفتش مع بعض وبنعرف الأمور. خليكم معنا.

0: ونحن عارفين يا ما لقينا من قضايا فيها ابتزاز كلها ماشية على هذا الأساس. كيف يبدأ؟ يبدأ من مسألة ثقة. ثقة للأسف الشديد ترسمها بعض الفتيات في بعض الأشخاص. مش بالضرورة أنا أتكلم عن أنه قد يكون من ناحية أو أخرى بأنه فيه يعني أمور خارجة عن الأدب أو خادشة للحياة، لا، أنا لما بتكلم عن ثقة بأقصد فيها هنا ربما قد يكون في مسألة الصديقة أو بعض الناس المقربين مع بعض، وإحنا بنعرف كمية انتشار الصور في هذه الفترة بشكل مخيف جدا. فبتلاقي بأنه ربما في أي مكان كنت أنا وصديقة لي أو عزيزة علي وبدأنا بناخد صور، تم اختراق الجوال أو تم اقتحام هذا الموضوع بالقوة، أو حتى في بعض الأحيان مش الجميع بيكون أهل للثقة. فهنا برضو كمان لو نجي نبحث بنلاقي أنه الأهل قد يكونوا هم أول سبب في مسألة ضعف الفتيات من هذه الناحية. فبتلاقي أول ما البنت تتعرض لمسألة من مسائل الابتزاز، أول حاجة ممكن تعملها بأنها تسكت، وهذا أكبر غلط وأكبر شيء ممكن إنه إحنا نوصل له. يعني تخيل بإنه في مرحلة من المراحل اللي لابد من إنه البنت تروح لعند الأهل وتتكلم معاهم بإنه ببساطة حصل وقدر الله وتم هذا الموضوع، فأنا صوري متواجدة مع شخص معين وجالس حاليا بيبتزني علشان يا ربما قد يكون أحيانا لهدف شخصي، أحيانا بيكون للمال، أو في بعض الأحيان قد يكون فقط للفضيحة وللترهيب والخوف. فبتلاقي تلاقيها خايفة، وهذا الطبيعي بأنه تكون أي وحدة في هذا الوقت خايفة. تلقي لي أهلة إيش تعمل؟ ما بتقدرش. إن لقيت للأهل، الأهل بيبدأوا من مسألة الصياح، بيبدأوا في مرحلة من المراحل إنه الترهيب والخوف، وإحنا إيش بنقول للناس، وكيف لو انتشروا، كيف وكيف. يعني نسيب القضية نفسه، نسيب بأنه الأب أو الأم أو الأخ لابد إنهم يكونوا في هذه المرحلة مع البنت، ويمسكوا مرحلة بأنه إحنا إيش بنعمل لو الموضوع انتشر عند الناس. طب هي الحكاية ما هيش ماشية إحنا إيش بنقول عند الناس، انت هكذا بتعمل على انك تخلي بنتك ضحية اساسية. وانا مش ادخل في امور طويلة او اذكر قضية من القضايا، لانه ياما لقينا قضايا مشابهة، ياما لقينا بنات للأسف الشديد سكتوا عن هذا الموضوع بالوقت اللي هي لازم كانت تروح، اما تروح لجهة رسمية مختصة بهذه المواضيع، او انها تذهب الى وحدة مكافحة الابتزاز. ونركز على كلمة رسمية، احنا بنذهب للاماكن الرسمية اللي هي مختصة بهذه الامور. ما اعرفش انت حد قال لي أنا ممكن أجيب لك حل، لأنه الحل هذا ربما قد يكون هو الشخص الآخر اللي ممكن أنه يبتزني في يوم من الأيام، فأنا مش معقول بتخلص من الأول وبقي عند شخص جديد. في معنا كمان حاليا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا حيا ومرحبا.
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: يسعد لي أوقاتك يا أبو فهد، الحمد لله. أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله. الله
0: آمين يا رب، وإياك بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله، الله مال الحمد لله. الابتزاز الإلكتروني،
0: نعم، إحنا بنتكلم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف إنه ممكن يا أبو فهد يكون هو الأهل السبب الرئيسي بأنهم يجعلوا هذه البنت تتعرض لأكثر من ابتزاز وتظل عايشة في الخوف.
1: صحيح صحيح، كلامك صحيح 100%. وعاد السبب الرئيسي انه بعض الاسر، بعض الاباء، بعض الامهات عمر بنتهم 10 سنوات او 12 سنه قد يشتروا لها جوال.
0: ايوه،
1: من النوع اللي ممكن يجيب لها الجن والمجانين. وهذا برضو اكبر غلط واكبر فساد، ويجب على كل انسان ان ينتبه من هذه الان الوقت هذا اللي نحن فيه، وقت متدهور بكل من كل ناحية، متدهور من كل النواحي. ما في إخلاق، ما في قيم، ما في أي شيء عند الناس. أصبحت الناس مجردة من هذه الأشياء جميعا.
0: نعم.
1: وهذه تحصل لبنات كثير، وزي ما قلتي أنت السكوت هو اللي يعرض البنت إلى استفزاز أكبر وأكبر، ممكن يوصل إلى هدفه بواسطة الخوف. ولكن أنا أنصح نصيحة أب لأبنائه وبناته ولأخوانه وأهله وجميع الناس، أنهم يحضروا على بناتهم ويحاولوا أنه يكون كصديق مع بنته الأب أو الأم. واي شيء بنت تشوف اي استفزاز الكتروني او اي استفزاز شارع او اي حاجه لا تسكت، لا تسكت عن هذا الكلام. صحيح. لان السكوت الناس اغلبيه الناس يقولوا هذا الكلام ان السكوت هو سبب الرضا او السكوت هو الرضا.
0: ايوه ايوه.
1: بعض الناس يستخدم هذه الالفاظ انه عباره السكوت هو عباره الرضا، وهذا مشطر. ولكن اذا كان البنت تعرضت للاستفزاز الكتروني تشعر اهلها او تشعر زي ما قلت الجهات المختصه، واذا كان تشعر الاستفزاز بالشارع يجب ان تخلص اصانكم الله الجزمه وتعطوا ابوك كفو الوجه ثاني مره ما عاد يستفز الهي ولا غيره.
0: نعم نعم صحيح.
1: لان الانسان او الرجل هو زي الكلب، هو زي الكلب، اذا قلت له برع خرج يخرج، واذا فكيت له الباب يدخل بيلعب له وبيرقص وبيتغني وبيفعل اللي بيشتهيه بعد. وهذا غلط، وعفوا ونترك الفرصه للاخرين. وتحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين وعلى رسول الاستاذ محمد فضل.
0: يسعد
1: قلبك. معكم.
0: يسعد قلبك يا ابو فهد، والشكر ايضا موصول لك ولهذه الكلمات اللي فعلا انت قلتها، لانه ربما قد يعني احنا نبحث عن الحلول اكثر من مساله انه نضل في هذه الجريمه البشعه اللي لا زالت الى حد اللحظه هذه. وكمان معنا اتصال جديد، نقول الو.
2: الو، يا مساء الخير دينا.
0: يا مساء النور والسعاده.
2: تحياتي لك العاصم، وتحياتي للاستاذ ابو فهد.
0: نعم
2: ايوه والله ابدع تكلم، يعني قال كل حاجه. فنحن من جهتنا هنا كاولياء امور اولا علينا مراقبه مشدده للبنات للاولاد.
0: صحيح.
2: مراهقين وكذا ضروري ضروري هذه المراقبه بالتلفونات، تشوفني بنتي تسهر بالليل تتكلم معها مين وتشوف مين، ويعني انت كأم بتعرفي من تصرفات بتيك يعني.
0: أيوة.
2: يعني أفضل إنه الأمهات يصادقوا بناتهم، صادقي بتيك عشان تقلل من الأخطاء.
0: أيوة.
2: كون أنت الصديقة الوحيدة لبتيك، خليهاش تلقى لصديقة، لا تخليهاش تلقى لأي حد غيرك، صادقيها، اسمعي منه ابنك ولا بتيك، اسمعي منه. ولا قدر الله في حالة الصلح حاجة زي كده، وأنا دائما أقول لعيالي لا قدر الله في حالة إنه الصلح لا تخاف، لا تتردد، خلي اللي بيهتز بيهددك بيقول لك بنشره بالتلفزيون كله نشره، لا تخاف، تعال تكلم معي وبنروح لجهه رسميه موثوقه فيها، لان الان كمان اختبط الحابل بالنابل.
0: ايوه.
2: داخل هذه البلاد ما عاد عرفناش والله العظيم اختبط. فيعني حاول قدر المستطاع نتجنب صداقتنا لابنائنا، بنتجنب هذه الاشياء يعني كلها. كوني صديقة، كوني مقربة علشان الأخطاء تقل، احتوي أولادك علشان الأخطاء تقل. ألو.
0: نعم نحن معاكي، أنا معاكي. أيوة. تفضلي.
2: عشان أخطائنا تقل لازم، وفي حالة لا قدر الله حصل زي كده، على طول لأقرب شخص داخل أبوك أمك أخ. أيوة. أخوك أختك، غيرهم لا تروحيش، لانه ما عاد بنوقع غير هذا. نحن في مجتمع ما يرحمش.
0: ايوه صحيح.
2: وانسي انت خلاص يعني ما دام وصلتي انه خلاص بدا يبتزك، انسي اي حاجه ايش بيقولوا الناس، انت الان في معركه كلمي ابوك عادي، ضروري انك تتهزئي، ضروري تسمعي كلمتين، ضروري تنضربي، لانه اللي حصل معك مش قليل اللي حصلت سويتيه. فالان مش للفعل، الان لرده الفعل، كلمي اهلك عادي، خلي مساله تتحكم، بس لا تعطي له فرصه انه يبتزك، لا تعطي له فرصة. بنشر لك صور انشر، لكن انت اول ما بيقول لك دي كلمة انت تكوني قد اتكلمتي اهلك وحصل واحد اثنين ثلاثة، يا ابا يا امه ارجوكم سامحوني اني بعدين اعملوا في بلد شيء الان ما ننقذ الموقف.
0: صحيح.
2: يعني ضروري الامهات
0: هذا لما بيكون الاهل عندهم وعي كافي.
2: صحيح صحيح.
0: بس مش الجميع والله، يعني بتمر مواقف توجع القلب.
2: صحيح. لانه المبتز كمان يعرف فين، يعني الفريسة.
0: ايوه.
2: يعرف من فين ياكله، يدخل للناس الضعفاء، للناس اللي مشاكل طلاق، للبنات اللي يعني ما لهمش،
0: وتلاقيها هو اساسا ضعيف، هو شخص ضعيف
2: يعرف. لهذا ربنا يستر، هذا اللي استفدنا منه داخل التكنولوجيا دي.
0: نعم.
2: والتطور هذا اللي جابنا احنا، والله يستر على البنات والاولاد.
0: امين يا رب العالمين.
2: وتحياتي لك لاختيارك للمواضيع.
0: الله يسعد لي قلبك. تسلمي لي. شكرا لك حبيبه قلبي. وكالعاده يعني الاهل هم الجسر، وهم العمود الفقري. ومثل ما قالت هي فعلا إيش يعني لو إحنا بنسمع أساسا كلمتين من الأهل، ولكن هو في الآخر احتواء المشكلة قبل ما تصبح فضيحة. فمنخليش خوفنا من مسألة الفضيحة واسم الفضيحة والانتشار هو اللي يجعلنا ضعفاء، أو يجعل بأنه هذا المبتز يوصل معانا لأكبر عدد ممكن من الأشياء والطلبات. وكمان اتصال جديد ونقول يا حيا ومرحبا.
3: يسعد مساك يا لينا.
0: ومساكي أسعد يا حبيبتي، يا حيا ومرحبا.
3: يا أهلا أهلا، النور الأخير.
0: الله يسعد لي قلبك.
3: أنا تحسي حاجة غريبة يا ديما، جاءت شوية بدري صح؟
0: أيوة أنا مستغربة، إحنا متعودين عليك يا سالي في النهاية.
3: لا أنا تقدمت شوية لأن الموضوع جدا روعة، كل المتصلين يعني تكلموا يعني كلهم جابوا رأيهم كلهم جابوا كلام، وهذه حاجة ما نقولش إن نحن البنات أو الشباب إن نحن الملائكة، نحن من أمر نحن من عيد في العيد.
0: أيوة. تمام.
3: سبحان الله الشخص وعمري ما عمري أجي لما أنصح بنت يعني بها ولدي، لا أنا اللي هم أنصحني، أنا مساعدك لأنه غلطت أكثر منك.
0: نعم.
3: وأنا ما كانت مني ملا، عمري ما كنت أنا ملا كنت في لا مستحيل، كل إحنا بننفع، بس إحنا خلاص وصلنا لدرجة يا دينا مرحلة إنه كل شيء متوسط طيب التواصل الاجتماعي كل شيء طيب حدود.
0: أيوة.
3: صح ولا لا؟
0: أيوة.
3: منجيش مثلاً إنه مثلاً منجيش إنه يعني مثلاً شوفي سبحان الله يعني يا دينا يعني شوفي لما احنا لما نقول انه الشيطان وسوس، عمره مش شيطان وسوس، الناس والله بذكر بالقران ان الناس اتعب من الشيطان، الشخص ما يكون سبحان الله هو مجنون وهكذا. فاحنا هنا نحتوي الناس انه بنتي مثلا يعني دائما نقول اللهم اجعلنا بذكرك ولا بذكر خلقك.
0: نعم.
3: صح يا دينا ولا لا؟
0: نعم.
3: لكن الاول ايوه، ولكن يعني يا دينا يعني لو ما قلت لك كما انا مش ملاك مستحيل، يعني كل احنا تجيلك تجيلك بعض احيان فترة مدرس كيف توقعي بعدك. بس يا دينا انا مرة اخي هذا يعني دايما اتكلم على مرض اللي يداعني هكذا تمام، مرة اخي قال لي يا دينا قال لي يا سالي لما تحصل معك مشكلة ما استيش اني اسمع من احد، اشي انا اسمع من قبل
0: الجنة عين العقل. ايوه
3: ايوه لو سمعت من احد المشكلة مستحيل اوقف معك، اشي كل حاجة بوقت وقت أقول له عن الأشياء اللي تدرني، أقول له عن الأشياء اللي ذا عشان لو حتى ما راح أخذت تفاهم يدينا، قد كان أخي عنده خبرة لهذا الموضوع وقال خالك لما الموضوع كذا كذا قالوا سالك أنا هذا، قال له أخي قد سالك لما كل شيء حيثك الناس يكون إيمان اللي خلاص قد أني لما أقبل
0: لأنك أنت حاسة بالأمان يا سالي، وأنت عارفة أنه أساسا أخوك ما بيسيبك لو مهما حصل.
3: والله يا نعم بالله جدت مراجعة أنا وهو مش إن إحنا مدرين بس أنا وهو بثقة يعني كذا، فلو ما قلت له الموضوع والله يا دينا كذا وكذا وكذا قال لي تمام أنت أنت بالآخر من الثقة هكذا وما تجي تدخل من برمجة مدري إيش، وجا خال على أساس قال إنه سالي كانت الموضوع كذا قال له قد كلمتني سالي بكل شيء وأنا قد فهمت. أيوة. وكل إحنا فأيوة أعطوا أنتم أتركوا بعض الأخوان يعني زين يا دينا العفو إنه إيش أقول لك إنه مثلا مش بتكون الأخت مرعوبة يعني لحن شوفي إحنا والله يا دينا إنه بيوصل الموضوع لقص يعني يا دينا
0: تحصل صحيح
3: يا الأخوة
0: يقول لك أنا بغسل عاري خلاص انتهي الموضوع هنا، يقول لك خليني أنا أغسل هذا العار، لأنه في أمور إحنا عايشين في مجتمع يا سالي بنبحث عن كلمة الناس إيش بتقول والناس إيش بتعمل وإيش بتفكر فينا قبل ما يكون الموضوع حقيقي. يعني ممكن أنه صحيح تكون البنت غلطت، ما بقولش أنه هذا الأمر مش غلط، ولكن أنا مش معقول أجيب يعني أعالج الخطأ بخطأ أكبر من نحن ما يغلطش مثل ما ذكرتي أنت، ما فيش إحنا مش ملائكة ولا حد نازل من السماء.
3: أيوة كم نقول أن يعني ما نقولش إن نحن عين ولا ماس ولا ما ندخلش بالفكرة، نقول إن النفس شوية لعبة والشخص كل إحنا والله نغلط يا دينا وكل إحنا ربنا كما ساتر علينا
0: ودائما. أيوة.
3: والله يا دينا والله دائما أحس زميلتي الختام قالت دائما أذكر مني إن اللهم اذكرنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض عليك.
0: نعم.
3: إحنا في زمان يا دينا في زمان مش عارف ايش يحصل بالثواني مش بالثواني بس الثواني يتغير. فبجد يعني انت الشباب اللي تسمعوني او كأباء او كأمة تبقوا الامان عشان ايش عشان احنا نقول لكم مش احنا خلاص نكون قد احنا احيانا في كلمه البنت ما يدريش ايش الوضع او ايش التفكير من التفكير ان التفكير ردت اهلها ردت فعل الناس. فالله يستر علينا يا دينا. شكرا جزيلا. شكرا
0: شكرا لك ايضا يا سالي لحكايتنا لهذه التجارب، لانه فعلا احنا من الان يعني ومن بكره ومن بعده محتاجين لتجارب ربما قد تكون شويه ناجحه علشان الناس بتسمعها، مش دائما الخوف نخليه يسيطر علينا لغاية ما ينسينا الأشياء الأساسية اللي ممكن إحنا نعملها. فأنا بعتقد أنه كمان ضعف الأمان الرقمي بيلعب معانا دور كبير، بأنه طول ما الناس كانت واعية وفاهمة إيش معنى كلمة أمان رقمي ممكن أنها تقدر تحاول تتجنب هذه الأمور. وفي اتصال جديد نقول ألو. أوكي نحاول مرة ثانية ونقول ألو.
4: ألو
0: يا حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا مساء الورد عليك دينا، تحياتي لك ولكل الساقة ومستمعين مشاركين جميعا.
0: والتحية لك موصولة أيضا يا سناء، إيش الأخبار وكيف حالك؟
4: الحمد لله حبيبتي، الله يسلم حالك وأنت كيف حالك؟
0: بنعمة نحمد الله ونشكره دائما وأبدا
4: حبيبتي. وأشكرش على هذا الموضوع صراحة الشيق والقيم والذي يفيدنا نحن كأفراد في المجتمع هذه وخصوصا المستخدمين الإلكترونيات.
0: نعم فعلا
4: الله يحفظك. طبعا بالنسبة للموضوع يا دينا، والله صراحة الموضوع هذا مستفز جدا جدا جدا يعني، لكن احنا انا بالنسبة لي صراحة اني انصح يعني الكثير يعني من يعمل صور بالتلفونات والجوالات وهكذا. انا صراحة يعني ما احب اني اشوف يعني مثلا اشخاص يعملوا صور يعني في جوالات وهكذا، لأن قد يجي يوم من الأيام كذا في تم نشره وبدون يعني ابتزاز وهكذا وما يحصل، واللي اشتي أقول يا دينا أنه يعني البنت أو الولد أو أي كان يعني متعرض لهذا الشيء أن يكون عنده شخصية قوية، أن أيوة. يعني مثلا ما يحصل مع شيء يكون شخصيته قوية حتى يعني لا يعني يكون الآخر عليه عالة، يعني هو أساسا في الأول أخير بيجي يقول انا بنشر لك وانا بعمل لك، وهو يعني بيكون زي ما تقولي كمستمع فقط ما يقدر يشرد، لكن لما تكون شخصيته قويه عنده يعني خبره بالتكنولوجيا، يكون عنده يعني باستخدامه يكون يعني هذا الشخص يعني يكون خلاص يعني يكون عنده ثقة في الأول أخير، يكون عنده ثقة بالنفس.
0: علشان كده شوفي احنا نقول لازم انه نركز يا عاصم كمان على مسألة الأمان الرقمي. احنا نتكلم حاليا عن الأمان الرقمي اللي هو ما عادوش كلمة شوفي يا سناء احنا بنرددها، ولا الدورة التدريبية اللي الأغلب بيحضرها هي تدريب وانتهى. لا احنا لما نقول أمان رقمي بانه انت كيف تأمن نفسك وتأمن حساباتك وكيف تقدر أساسا تمشي على هذا الموضوع من دون ما تخاف.
4: ايوه فعلا، لانه شوفي الاول اخيرا دينا الاصل الان تلاحظي مستخدمين التكنولوجيا
0: أيوة.
4: مش عندهم خبره بالتكنولوجيا بشكل اكبر
0: بالضبط.
4: يعني
0: نعم. الآن
4: ايوه هي دي مشكلتنا الان ما نعانيها في مجتمعنا، يعني ما فيش عنده خبره كافيه حتى يتسنى له يعني لاستخدام التكنولوجيا بشكل صحيح.
0: نعم.
4: يعني انا كيف بستخدم انا التكنولوجيا وانا ما عندي خبره مثل الفيسبوك الامور، وخاصه يعني هذه المواقع التواصل الاجتماعي يعني مرة
0: خطيرة.
4: يعني ايوه يعني اخطر. فهذا فيدينا مرة حصلت قصة يعني مثل هذه القصص في انتشار الصور وما صور، وكان يعني طلب مبلغ معين وحصلت أيوة. مشكلة وكبيرة وهكذا، بس في الاول الاخير يعني للاسف الشديد يعني ضعف امكانيات الاسرة، وبرغم ان البنت كانت يعني ما شاء الله يعني عليها يعني صديقة لأهلها ومقربة منهم هكذا، لكن للأسف يعني طلب منهم مبلغ معين أكبر من كذا وما قدروش يسلموا، فعشان كذا سيبوا التلفون. يعني إيش أقول لك، يعني الصراحة تقهر، بس بسبب ضعف إمكانية الأسرة هي اللي ما قدروش يرجعوا الجوال صراحة السرق، يعني برغم من السرق يعني من مكان
0: وتكون هنا البنت شوفي البنت ضحية هنا بدا الموضوع، مش هي اللي مشاركة في الجريمة.
4: أيوة ضحية، وبس كانت شخصيتها شوفي قوية، كانت شخصيتها ما شاء الله قوية، بس اللهم أن المشكلة ما فيها كانت ضعف إمكانيات الأسرة.
0: نعم.
4: يعني ما قدروش يدفعوش المبلغ، يعني المبلغ قدره ويعني قدره كبير جدا، استفزهم ونشر الصور يعني أشغل لك يعني.
0: ولكن بالآخر صدقيني مهما بيعمل الإنسان، مهما عمل المبتز من هذه الأمور، بالآخر أنا بالنسبة لي هذا إنسان مريض نفسي، يعني انت انك انت حاليا تنتهك خصوصية اشخاص، انت حاليا بتعمل على انك تخوفهم وترهبهم، ليش؟ ايش مستفيد؟ في البعض شو فيها سنة اللي بتلاقيه نفسيا بيكون مبسوط ولما بيشوف غيره يعاني تلاقيه مرتاح. أيوة. بانه ده مرض انت محتاج تتعالج هنا.
4: ايوه فعلا، وصدقيني في الاول الاخير يا دينا يقول ليش كما تدان كما تدان كما يدان تدان، يعني بيجي يوم ايوه يعني بيجي يوم من الايام بيكون يعني تتعرض اخته او امه او زوجته نفس الحركه اللي عملها هو، بيجي مع الزمان بترجع له هو يعني.
0: صحيح.
4: فايوه فنحن صراحه ننصح يعني لكل شخص انه لا يعمل كذا، ويعني اعتبروهم زي خواتكم او امهاتكم او زوجاتكم، يعني في الاول والاخير يعني هذا عيب. واساسا يعني نحن مجتمع ديني مجتمع اسلامي، يعني ما اعتقدش اننا نوصل لهذه الدرجه يعني نشوب بسمعتنا وديننا، يعني اصبح الان اختلط الحابل مع النابل، وهذا اللي يأسفنا. ونحن يا دينا مجتمع يعني متحضر مجتمع مثقف، يعني مش معقول اننا يعني نوصل لهذه الدرجه. فيعني في الاول والاخير يعني يستفزنا نحن يعني كمجتمع
0: لما بنشوف مثل هكذا القضايا، فعلا كلنا بنزعل، لانه بالاول وبالاخر احنا يعني مش تعاطفا دائما مع البنت، ولكن انا بعتبر انه في اغلب الاوقات قد تكون هي ضحيه، هي ضحيه ثقه معينه، هي ضحيه لانها امنت على اشخاص معينين، هي ضحيه لانه ربما قد تكون قصه مشابهه للقصه اللي انت ذكرتيها، تم سرقه الجوال، تم ضياع الجوال، تم اختراق هذا الجوال، فبتلاقيها ضحيه، ضحيه لانها ايضا عايشه بتكون في خوف، هي ضحية. أيوة. لأنها بتظل خايفة من أهله. أيوة. ومن المجتمع ومن الناس ومن أنه أساساً كيف تقدر تكمل حياتها بعد كذا.
4: أيوة فعلاً فعلاً، وقبل كل شيء الواحد يستخدم العقل قبل العاطفة. شوفي العاطفة. نعم. تسرق أمر الإنسان صراحةً.
0: نعم صحيح.
4: يعني العقل قبل كل حاجة. المهم حبيبتي تحياتي، ليش معاه بطول وتحفر صور الآخرين، وأشكرك على كل البرامج والمعذرة على التقصير، وإن شاء الله متواصلين في برامج أخرى بإذن الله
0: تعالى. حبيبة قلبي أسناء، شكرا لك وشكرا لتواصلكم الدائم معنا متابعينا وأعزائنا في كل مكان. حاليا إحنا لازلنا في صدد هذا الموضوع، وأنا بعرف بأن لو ضلينا نتكلم عنه ما بينتهيش لقوته وللأثر النفسي والمجتمعي اللي بيتركه في حياتنا جميعا. أما الآن خلونا بس أروح أنا وعاصم حكيم إلى فاصل قصير، وبعد كده نرجع نكمل.

0: دائما أنا بقول بأنه الأمان الرقمي حاليا هو أصبح ضرورة مش رفاهية، وعلشان ناخد كثير من الوقت ونستغل هذه الفرصة ناخد كمان هذا الاتصال الموجود معنا ونقول ألو، نحاول مرة ثانية. أنا بعرف في أحيانا بتحصل شوية لخبطة بالخطوط، ولكن نرجع ونذكر بأنه في اتصالات جديدة بتوصلنا وناخدها نقول ألو.
1: خير،
0: يا مساء النور والسعادة.
1: كيف حالك يا ناي؟
0: الحمد لله، يسلم حالك يا عم محمد،
1: العاصمة
0: كيفك؟
1: تحية لك العاصمة أيضا، وكل المتصلين صراحة كلهم ما قصروا، من فهد إلى آخر واحد،
0: نعم
1: كل واحد تطرق على نقطة معينة. ألو،
0: أيوة نعم
1: كل واحد تطرق على نقاط معينة. جيد جدا
0: صحيح،
1: استوزعوا النقاط، سالم انتعل وكلهم وسنة ومش عارف من على مهم محمد كلهم سنة مش عارف أنا ساري أتعرض
0: ايوه
1: تكلموا لغات كثيرة، لكن وأنا أتنبه حاجة واحدة،
0: تفضل.
1: إنه لأن قد ترجعوا لغات كثيرة، إنه أنصح الفتيات، لأن حادثة حدثت قبل 5 سنوات في إنماء وحتى سمعناها في راديونا، في واحدة تدرس في الجامعة وراح تصلح الجوال حقها عند واحد هو زميل في الجامعة، ولكن أبوه اشتغل في جوالات صياح مش عارف إيش، والوليد يروح يعاون ابوه بعد الدراسه، فراحت جوالها وراح سرق الصور وبدا يبتزها، هي زميلتها في الجامعه، هي طبعا هتت انها بتبلغ فيه وبلغت عائلته ولا، بس ما ودوش الاجهزه الامنيه المختصه باللغوبه، عرفنا من باللغوبه، راح تقطع لها في سكين وطعنها، والاخير سحبوا على القبض وحاكموه، لكن بعد ايش؟ بعد فانصح البلد ان اي واحد يصلح جوالها ان تمحي الصور، حتى ان كانت وثائق صوريه تمحيهم، خاصة لأن بعض الناس مش يؤمنها في التصليح.
0: أيوة
1: تصلح جوالها ويجي ينقل الصور. إيش
0: طب
1: الداعي؟ أما تصلح جوالك عند واحد موثوق، أو بعض الفتيات تصلح تلفونات، أو تمحي الصور بالكامل مهما كانت عايزة عليك.
0: أيوة
1: أما تعطي الصور للجوال فهذا
0: طب يا عم محمد،
1: هذا في صنعاء.
0: اوكي فعلا مثل ما ذكرت انت انه نروح للناس المختصه وخصوصا بالصور ونتجنب هذا الموضوع. طيب يعني انت برايك بالنسبه للمبتزين، ليش تلاقيهم انه احيانا ينجحوا بالسيطره يعني على الضحايا رغم انه المبتز دائما يكون ضعيف وضعيف جدا؟
1: لا، وبعدين مشكلتنا ان الجهل منتشر والثقافه المتدنيه مش لما اوروبا، نحن عندنا الاوروبيين يسافروا من الدول السابقه، نحن ندور الحاجات السيئه، لان الكبت وعدم الثقافة والتحريض، خاصة أول كنا أول في قبل 90 و 80 في عدن، كنا المرأة والرجل الأخوة والطالبة والطالبة التعليم مختلط، ما كانش هذه الأمور موجودة، كان في ثقافة وفي تعارف بين الفتيان والفتيات، لكن بعد الحروب والمشاكل ومش يدخل بالسياسة
0: أيوة.
1: بدأ التحريض ضد المرأة والتفريق بينهم،
0: صحيح.
1: فهذه مشكلة الكبت والانفجار بيقولوا، لهذا أنصح الفتيات لأن قد تكلموا نقاط كثيرة، أنه واحد تودي جوالها مكان ان لا تنشر الصور فيها، ممنوع، ما مش حتى توجيه اذا كان مش معذور تصلحها، لان في ناس غير امناء.
0: نعم
1: هذا اهم نقطه اعتقد، وانصح الفتيات ايضا اذا في امكانيه اللي مش قادره تحافظ على تلفونها تضيعه ولا حاجه، مش قاعد تجيب الصور داخل تلفونها.
0: نعم
1: لان اقول لك هو عالي، لكن عندنا الجهل، الجهل المتخلف، الجهل الظلام، هذا اهم نقطه حبيت اقولها.
0: يسعد لي أوقاتك يا عم محمد، شكرا لك لكل الأشياء والكلمات والنقاط اللي أنت بتوضعها وبتحطها في الموضوع نفسه، اللي ربما إحنا أيضا محتاجين لهذا الأمر. يعني تناقشنا كثير وتكلمنا كثير، ويا ما لقينا أنه في حملات بتحصل وفي تدريبات بتقام على مسألة الابتزاز والأمان الرقمي وما إلى ذلك، ولكن أنا بالنسبة لي ربما تذهب سدى كل هذه التدريبات وكل الأمور اللي بنتحدث فيها عن الأمان الرقمي ما دام الأهل لم يكونوا متواجدين بقرب أبنائهم بهذه اللحظات. كل هذه الأمور ربما قد تذهب يعني كذا نسميها على الفاضي إذا ما كانش في متواجد معها سند بيسندها مهما حصل. أوكي إذا كانت هي أنت يعني شفت بأنها غلطت هذا الغلط، نحاسب على الغلط ولا بد من أن تتحاسب على الغلط، ولكن لو نترك شوية حساب الغلط ونركز في حل المشكلة قبل كل شيء ربما قد ننجح في احتواء كثير من هذه القضايا. طيب أنا بحب أنه بسرعة أقرأ التعليق اللي وصلني من هاني بن حمدان، وبيقول الابتزاز قد يكون صامت وقد يكون علني، وهناك أنواع من الابتزاز، في من يستغل البنات في كلمة حب لكي يستقطبها إلى المصيدة، وهنا قد تقع ضحية له، وخاصة عندما ترسل له صور أو غيرها. ومن المتوقع علينا توعية بناتنا من هؤلاء الذين يلعبون بأحاسيس العاطفة عند البنات حتى تكون ضحية كارثية لها ولأسرتها وللمجتمع جميعا. شكرا لك يا هاني بالحمدان لتفاعلك الدائم معنا ولهذه النصائح اللي الجميع بيقدمها، انه ربما فعلا البعض اللي بيتكلم على مسؤول ما على موضوع العاطفة وما الى ذلك. وتعليق ام يزن بتقول السلام عليكم الى برنامج قالوا دين المدني وعاصم حكيم، مساكم خير بإذن الله تعالى. والله التقنيات الحديثة جابت لنا وقع الرأس، وكنا زمان ما نعرف كل هذه المشاكل. ربما يا أم يزن في تقنيات وصلت معنا، وربما يعني في أمور أيضا بتكون متواجدة، ولكن بالآخر إحنا بنبحث عن حلول. يعني أنت متخيلة أنه أكثر الدول المتعرضة للابتزاز ولهذه الأمور والاختراقات هي في البلدان العربية، لأنها دائما ما تحط تحت الأنظار مسألة العيب والعار والمجتمع والفضيحة، فلذلك هي المجتمعات العربية أكثر عرضة لمسألة الابتزاز. ولكن نقدر نقول بأنه في الختام، إحنا واصلين طبعا لختام حلقتنا لليوم، الابتزاز جريمة والصمت هو السلاح الذي يمنح المبتز هذه القوة، فلنكن داعمين لا مدانين، ولنجعل بيوتنا ملاذا آمنا لأبنائنا، ولنحرص جميعا على تعزيز ثقافة الأمان الرقمي، لأن الوقاية تبدأ بخطوة وعي. وتذكروا دائما بأن لا تستجيبوا للمبتز ولا تصمتوا، واطلبوا المساعدة فورا. أنا حاليا بودعكم بإذن الله تعالى، وبنلتقي فيكم بحلقة جديدة بإذن الله يا رب العالمين، ودمتم أكثر وعيا وأمانا. إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقشت لجنة مشروع إنشاء المعهد الصناعي والتجاري مستوى الإنجاز مع التأكيد على استكمال المشروع لدعم التدريب وتأهيل الكوادر. ووجهت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بعدن باستمرار تحصيل الزكاة من المنشآت التجارية المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي تعز شدد المحافظ نبيل شمسان على تحسين الخدمات الصحية ومعالجة التحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية. عربيا وعالميا، أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل وفيات وإصابات مع بدء إجراءات لاحتواء انتشار المرض، بينما قتل 5 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة في مناطق داخل المجتمع العربي في إسرائيل وسط تصاعد أعمال العنف. اقتصاديا، أعلنت مصر قيد 4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار، بينما سوريا خفضت الحكومة أسعار المحروقات والغاز المنزلي بنسب تصل إلى 20%. رياضياً، تنطلق اليوم مباريات دور 32 من كأس العالم 2026 في بداية مرحلة خروج المغلوب، حيث تشتد المنافسة بين المنتخبات نحو اللقب. وأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر إصابة محمد صلاح بشد عضلي مع بدء برنامجه العلاجي استعداداً لمواجهة أستراليا. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. جاهزين نلف العالم بدون ما نتحرك من مكاننا؟ في برنامجكم حول العالم بنزور كل مرة دولة جديدة، نكتشف عاداتها وتقاليدها، ونحكي عن أغرب قصصها وأساطيرها، ونتذوق حكايات أكلها المتنوع. بنكون في رحلة مليانة دهشة يمكن تغير نظرتكم للعالم كله. بتكونوا مع عهد خالد في برنامج حول العالم، لأن الدنيا خير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي جالسين تسمعوني فيه الآن. معكم أنا عهد خالد من برنامج حول العالم. بنحجز تذكرة سفر ولكن بتكون مختلفة، لأن من غير جواز ومن غير مطار ومن غير طيارة كمان. في كل حلقة بناخدكم في رحلة جديدة ودولة أغرب وجديدة كمان، نكتشف سواء حكايتها وثقافتها وطريقة الحياة عندهم، وأشياء كمان بنعرفها لأول مرة نسمع مع بعض. جاهزين تعرفوا الغرائب؟ إذن أربطوا الأحزمة، ووجهتنا هذه المرة بتكون إلى جمهورية مولوسيا.

لكن بقول لكم حاجة قبل ما أبدأ، هذه المرة رحلتنا بتكون مختلفة على جميع الرحلات السابقة، فنحن دي المرة ما بنزورش دولة كبيرة ولا مملكة قديمة ولا جزيرة سياحية، دي المرة نحن بنزور واحدة من أغرب الدول في العالم. وجهتنا اليوم بتكون إلى جمهورية ميلوسيا. موقع هذه الدولة، تقع ميلوسيا داخل ولاية نيفيديا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحيط بها الأراضي الأمريكية من جميع الجهات. ورغم أنها تعلن نفسها دولة مستقلة، ألا وأنه ليس معترف بها رسميا من أي دولة في العالم. أما عاصمتها فهي نفس المنطقة، وهي ميلوسيا، فهي نفس المنطقة التي يقيم فيها مؤسس هذه الجمهورية، وتدار منها جميع شؤون هذه الدولة. علم ميلوسيا يتكون على ميلوسيا من 3 أشرطة أفقية، اللون الأزرق في الأعلى، والأبيض في المنتصف، والأخضر في الأسفل. وألوان هذه العلم تدل على التالي: يرمز اللون الأزرق إلى السماء والانفتاح، أما اللون الأبيض يرمز إلى السلام، في حين أن اللون الأخضر يرمز إلى طبيعة هذه الدولة. ويعكس العلم فكرة الدولة الصغيرة التي تسعى لإظهار هويتها الخاصة رغم محدودية مساحتها. طيب، الاسم ما ركزتش كده بالبداية أنه الاسم غريب بعض الشيء؟ طب خلونا نحن نتعرف إيش السبب هذا الاسم. ما يوجدش هو سبب رسمي واحد لاسم ميلوسيا، ولكن الاسم ابتكره مؤسس المشروع منذ سنوات ليكون اسما فريدا يميز جمهوريته الخاصة. فهي أصلا هذه الجمهورية نشأت بسبب شخص واحد. مع بقية الحلقة تابعوني عشان نعرف السبب. طيب خلونا نتعرف كم عدد سكان هذه الجمهورية اللي هي أصلا صغيرة جدا. يبلغ عدد سكان ميلوسيا عشرات الأشخاص فقط، ومعظمهم أفراد عائلة المؤسس والمقيمين داخل حدودها فقط لا غير. ولهذا تعد من أصغر الكيانات اللي تطلق على نفسها اسم دولة. ومن أبرز اللغات في هذه المنطقة اللغة الإنجليزية، هي اللغة المستخدمة في ميلوسيا. كما تستخدم بعض المصطلحات الخاصة التي ابتكروها السكان ضمن تقاليد الجمهورية، لكي يقولوا أننا نحن متفردون ولنا لغتنا الخاصة، مع أنها أصلا مش دولة معترف بها عالميا. إيش اللي يميز هذه الدولة؟ من أكثر ما يميز ميلوسيا أنها تمتلك كل ما تمتلكه الدول تقريبا: علم وعملة وطوابع بريدية وجوازة سفر رمزية، حتى قوانين ودستور خاص فيهم. يعني كل حاجة تدل ان دولة حقيقية متواجدة ولها كيانها.

اسمها وسلطتها. خلونا نعرف شوية تاريخهم، حكاياتهم، من هي ملوسيا أصلا؟ بدأت قصة ملوسيا في سبعينات القرن الماضي عندما قرر مجموعة من الأصدقاء إنشاء دولة خاصة بهم على سبيل الهواية، ومع مرور الوقت تطورت الفكرة حتى أصبحت جمهورية صغيرة لها دستورها ولها رئيسها ولها أيضا وزراءها ولها مراسمها الخاصة وانتخابات. فشيء غريب إنه هواية نشأت دولة، مع اللي سمعناها إنه دولة أنشأت من هواية بسيطة. كيف بيكون نظام الحكم الآن؟ طبعا نظام الحكم محصور حول مؤسس هذه الدولة، فهو رئيسها الذي يشرف على مختلف الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذه الدولة، وتدار أعد المقطع وتدار الدولة بطريقة رمزية أقرب إلى مشروع ثقافي واجتماعي من أن تكون دولة حقيقية، فإنها غريبة بعض الشيء حتى في إدارتها. طيب خلونا نعرف إيش الغرائب والعجائب في هذه الدولة، مع أنه بالنسبة لي أني شايفة أنه كفاية أنها من هواية صنع الدولة، ولكن بعد البحث المطول اكتشفنا أنه عندهم غرائب أيضا. من غرائب هذه الدولة أنها أصدرت عملة خاصة بها وتسمى فولورا، كما تمتلك مكتبا للجمارك ونقاطا حدودية رمزية للزوار، وتوجد لها قوانين غريبة وطريفة بعض الشيء، فبعضهم وضعوا بهدف الترفيه وإطفاء الطابع الفريد على التجربة. طيب إيش المعالم السياحية عندهم؟ رغم صغر حجمها تستقبل ملوسيا بعض الزوار سنويا، ومن أبرز ما يمكن مشاهدته في هذه الدولة المباني الحكومية الرمزية المحافظة على الطابع القديم وساحة العلم، وهذه الساحة التي تم إصنع فيها الأعلام، وأيضا المتحف الصغير الذي يروي قصة تأسيس هذه الجمهورية التي بدأت من لعبة وجلسة بين الأصحاب إلى جمهورية على أرض الواقع. كما يمكن للزوار الحصول على تذاكر وطوابع خاصة بدولة ملوسيا. طيب يا ترى كيف الحياة اليومية عندهم؟ حياتهم هادئة جدا بعيدة عن صخب العالم، مش مجتمعين مع التكنولوجيا، مش حاضرين في الأرض الواقع، يعني تحسها دولة مستقلة بعيدة كل البعد عن أمريكا، رغم إنها جزء من أمريكا ولكن مختلفة تماما، فهي أقرب إلى مجتمع عائلي صغير يحتفي بفكرة بناء دولة مستقلة بشكل رمزي، وتقام فيها بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بهم على مدار العام. طيب نحن عرفنا دي الحاجة، بس يا ترى كيف تقوم اقتصاد هذه الدولة؟ ملوسيا لا تمتلك اقتصادا وطنيا بالمعنى المعروف، ولكنها تعتمد على بيع التذاكر والطوابع وبعض الأنشطة السياحية المحدودة التي تجذب السياح إليها. طيب إيش العادات والتقاليد عندهم يا ترى؟ يحرص سكان ملوسيا الذي هم قليلين جدا على الحفاظ على طقوس خاصة لكي يتميزوا عن باقي الدول، مثل الاحتفال بالأعياد الوطنية التي هم أنشأوها، ورفع العلم وإقامة المناسبات الرمزية لكي يقولوا للعالم هاي نحن هنا. ولكن للأسف لا أحد يراهم بحكم محدوديتهم، للأسف مرة أخرى أقول للأسف. ولكن أكثر شيء ما يجعل ملوسيا مميزة إنها تطرح سؤالا غريبا دائما على رأس الزوار، هل يمكن لمجموعة صغيرة من الأصدقاء أن يؤسسوا دولة خاصة بهم؟ ورغم أن العالم لا يعترف بها كدولة مستقلة إلا وأنها نجحت في جذب اهتمام الآلاف من الأشخاص حول العالم. ملوسيا ما فيش عندهم قوة عظمى ولا يوجد لديهم جيش، ولكن يوجد لديهم شرطة لا تحمل الأسلحة بل تحمل عصا وصفارة. طبعا ما فيش أي جريمة سجلت لديهم، لا يوجد أي جرائم، لا يوجد أي مخالفات، لأنهم دولة صغيرة ومتبعين قوانينهم ودستورهم بشكل صارم. ملوسيا زي ما قلت مسبقا ليس لديها قوة عظمى ولا تمتلك ملايين السكان، ولكنها تعد واحدة من أغرب التجارب الإنسانية اللي ممكن في يوم من الأيام نتمنى نحن نزوره. نزور دولة أنشئت من لا شيء، لا يوجد لديها حضارة، دولة انخرطت بعيد عن كل شيء وشلت عالم آخر، وأيضا أهم حاجة أنها بعيدة عن صخب العالم وتراهاته والإزعاج اللي نحن عايشين فيه. تحولت من فكرة بسيطة إلى مكان حقيقي يمكنكم زيارته ورؤيته والسماع عنه. الرحلة هذه المرة كانت غريبة، دولة ما سمعناش عنها ونشأت من جلسة أصحاب، ولكن صراحة حابة أزورها وأشوف كيفهم عايشين. وإلى هنا للأسف الشديد انتهت رحلتنا لهذا اليوم في هذه النقطة، وانتهت في نقطة ملوسيا. كنت معاكم أنا عهد خالد في رحلة جديدة من برنامج حول العالم، شفنا دولة غريبة وعجيبة وجديدة في نفس الوقت. انتظروني في الحلقة القادمة وفي رحلة جديدة، وفي الختام أقول لكم إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: Fox.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: حصريا على موقع مارانا.com.
4: بيدوروا يتمنوا يتصغروا ويهقوا ويبخروا علشان نسندنا

0: ستبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من

0: الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يلهوي.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: مواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.